0: aşkımız burada biter.
1: Derdine yan tamam mı?
2: وخد عنكا وكبرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوينت شو

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير. والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أصدران في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: برعاية مقامية قضاء أنكاوا ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان أنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان أنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء أنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء أنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان أنكاوا الصيفي 2026.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. اليوم رح نتناول موضوع مهم جدا، موضوع ممكن يكون من المواضيع اللي مرت في حياة كل واحد بينا، موضوع آلام الكتف وتحديدا تمزق الكتف. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. وينورني في هذه الحلقة اليوم الدكتور عمر فاروق النوري، اختصاص المفاصل والعظام وتحديدا طب الكتف. صباح الخير.
1: صباح النور دكتور.
0: أهلا وسهلا بك.
1: الحمد لله.
0: أنا متعمد أقول وخصوصا طب الكتف.
1: أي جراحة الكتف هي اهتمامنا،
0: لأنه أنت متوجه صار لك فترة في هذا الاختصاص ودرست به أكثر من البقية. سبب اهتمامك بالكتف بسبب أنه شفت كثير من الأمور تتعلق بالكتف ومشاكل الكتف.
1: حالات الكتف جدا شائعة ومشاكلها هواية، ويعني عالميا طبعا واكيد احنا نتبع الخطوات العالميه، بس احنا متاخرين عنهم. ما حد مهتم بالكتف بشكل دقيق، خلينا نقول كونه تدري بالطرف العلوي مو اثر على المشي، فكان مو كلش محط اهتمام،
0: ما يعيق الحركه مالتنا، احنا نمشي برجلينا.
1: اي
0: يعني كتفنا دايذي،
1: كتف دايذي، اخذ مسكن يضربها ابره كذا ويحاول يمشي حاله يعني المريض. بس لا، العقود الأخيرة بالذات عالميا لا، صار اهتمام كبير بمفصل الكتف كونه يأثر على الوظائف اليومية
0: أكثر. زين، السؤال يراودني أنه المفصل مال الكتف هو مفصل حالة حال بقية المفاصل الموجودة بالجسم.
1: المفروض
0: أنا أدوصل لهذه. فالمفروض بي أوتار، مفروض بنفس الأربطة، الفكرة مع الحركة نفسها، أنه يعني كل مفصل إلا فكرة، بس يعني متقاربة هي الأفكار، أنه تحديدا التخصص اللي دخلت به انطاك مجال الكتف والحركة عموما. يعني هو مو بس خلينا نقول المشكلة محدودية الألم أو مكان الألم، لا أيضا حركة الكتف.
1: أكيد، لأن مفصل الكتف أنت قلت هو يشبه باقي المفاصل بصورة عامة، بس هو متكون من 4 مفاصل مو مفصل واحد.
0: 4.
1: أي يختلف عن باقي المفاصل أنه هو غير مستقر بتكوينه. هو مستقر بالأربطة، والأهم الأربطة الأوتار اللي تحيط به، بالإضافة إلى أنه اللي يوجه مفصل الكتف المعروف هذا الجلينا هيمرال، اللي يوجهه واللي يزيد حركته هو المفصل بين لوح الكتف والأضلاع، وهذا يعني محوري، 30% من الحركة تجي من هذا المفصل. فأي خلل بالتزامن بالحركات، أي خلل بقوة العضلات ومرونتها حيؤدي إلى مشاكل.
0: تمام، ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو. صباح الخير.
2: الو، صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا.
2: شلونك، اخبارك؟
0: اهلا وسهلا، هلا مرحبا، تعرف باسمك.
2: بسام معك.
0: اهلا وسهلا عزيزي بسام، تفضل.
2: حبيك، عندي سؤالين اذا ممكن.
0: تفضل عزيزي اسال.
2: السؤال الاول، الاغلبية يعني نسبة عالية يعانون هذا النقص التي 3 اللي موجود حاليا، اللي أكثرية ساعات عاني من عنده، يعني من خمول ومن تعب، ويعني مشي مسافة أيضا ما يقدر من عندهم، وما أعرف أوقات يعني شلون أقول لك، تعرض الشمس يعني الدكتور، إنه أي وقت خاصة أنا إحنا فصل صيف، يعني كل واحد يعني يحكي بكيفه، يعني أكو يقول بالسبع أكو بالثمانية، لأن يعني الشمس تكون مفيدة. والسؤال الثاني بالنسبة للحقن، هسه هاي اللي يسووها للعنقية، الحقن القصاري يسمونه بدون تدخل جراحي، يعني ناجحة هاي يخلون هاي المادة اللزجة بين الفقرات، يعني إنه هاي العمليات اللي حاليا يسووها إنه ناجحة، يعني تفيد عنده عنقية
0: الفقرات العنقية قصدك، يعني اللي صاير عنده ألم بالفقرات العنقية وهاي
2: المسألة. مثل ما نقول.
0: إيه تمام عزيزي، استمع لنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك، هلا مرحبا. طرح موضوع مهم، ويمكن مو بالمجال مالتنا، بس حلو انه نجاوبه، لانه فعلا موضوع الفيتامين دي يمكن اخذ اكثر
1: بالضبط
0: اخذ اكثر من حجمه. يمكن
1: فيتامين دي اول شيء تعتمد النورمال رينج اللي محطوط حاليا اللي هو فوق 30 يلا طبيعي، هي مبنيه على دراسات قبل 100 سنه يعني مو دراسات حديثه لتحديد النورمال رينج.
0: نعم.
1: المفارقه اللي دائما نشوفها اكو هواي ناس طبيعيين وما عندهم اي مشاكل، شباب وصحيين وبرفكت ما بهم اي شيء، يفحص فيتامين دي يطلع قليل، فهل هي فعلا الرينج هذا صحيح لو لا؟ هذا يحتاج لدراسات حديثة صراحة للبشر المعاصر، مو البشر ما قبل 100 سنة اللي كان يشتغل بالفيلد بالحقول يعني ومتعرض للشمس بصورة مستمرة فطلع عليها هذا الرينج. بالنسبة للتعرض للشمس صراحة ما أنصح أنه أنت تريد تعوض فيتامين دي إذا عندك نقص تعوضه بالتعرض للشمس مباشرة، لأنه أكو هاي بحوث تحكي عن سرطان الجلد نتيجة التعرض للشمس. صحيح هي الفترات اللي هي الفترات الصباحية مال قبل الظهيرة يعني 8-10 الصبح، وبصورة عامة بعد ساعة 4 العصر أو 5 العصر، بس هاي كلها تعرضك إلى زيادة بإصابة سرطان الجلد.
0: مو شمسنا تحرق،
1: شمسنا بالضبط تحرق،
0: يمكن دي يحشون على الشمس مال أوروبا،
1: مال أوروبا. إيه هي تدري البحوث أغلبها تجي من أوروبا وأمريكا يعني. أنا أنصح أنه التعويض يكون بالحبوب أو الأوبر أو أي كانت أسلم، بلا ما تعرض نفسك الخطر إصابة سرطان الجلد، وهي تعدلها أسرع وأفضل. وما أعتقد أنت تحتاج تسعد فوق 30 بالفاليو مالتك يعني.
0: تمام. عندي سؤال، هو هل تنصح بأخذ فيتامين كي مع الفيتامين دي؟ نأخذ إجابتك بعد أن نستمع لي هذا الاتصال التليفوني ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور.
2: شلونك أستاذ؟
0: هلا مرحبا، هلا عيني. الاسم بالخير.
2: وسام.
0: وسام اهلا وسهلا.
2: دكتورنا شلونه؟
1: الحمد لله عزيزي، الحمد لله. اهلا بيك.
2: اهلا بيك دكتور، اشكرك.
0: تفضل عزيزي.
2: دكتور عندي شو اسمه مفاصلي تجعني من جوا بالقدم، ما ادوس عليها.
0: نعم.
2: وجع يعني ما اعرف يعني من ورا الشغل يعني من ارجع شيء واحد يدوسهم وجع قوي بالليل.
0: يعني قصدك المشط مال القدم لو
2: الكعب.
0: انت شنو تشتغل؟
2: شيخانة.
0: يعني طول النهار واقف على رجلك. تمام، شكرا عزيزي لاتصالك، استمع لنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. هلا مرحبا.
2: شكرا.
0: هلا بك. نعم دكتور، سؤالي كان قبل الاتصال الهاتفي
1: عن الفيتامين كي.
0: فيتامين كي هواية يقول لك لا تأخذ فيتامين دي بوحدة، لأنه الجرعات العالية من فيتامين دي ممكن تأذي جزر لانجرهانس بالبنكرياس
1: لها هواية تأثيرات،
0: وبعدين الانسولين راح يقل، وبعدين ندخل بموضوع السكر.
1: أي الكيتو الفكرة من عنده أنه هو يمنع التكلسات في جدار الشرايين، وبنفس الوقت يساعد على أنه ترسيب الكالسيوم اللي تم امتصاصه بوساطة الفيتامين دي أنه يترسب بالعظم وليس يروح المناطق أخرى ويسوي تكلسات.
0: إذن هو يساعدنا يسوي كنترول.
1: أي بس هذا كله طبعا على بحوث بسيطة يعني، ما عندنا بحوث خلينا نقول رصينة وقوية تثبت هذا الكلام 100%، بس أغلب البحوث اللي صارت تشير إلى هذه الدلائل يعني، فلا ضير منه أنه واحد يأخذ فيتامين كي 2 وياه.
0: لا ضير. أوكي تمام حلو، نكمل إجابتنا على الأسئلة. إذن فيتامين دي
1: بالنسبة بالنسبة للفقرات هاي جاوب عنها طبيب جراحة الجملة العصبية أفضل، لأن هم بهذا المجال.
0: جملة العصبية.
1: جملة العصبية، جراحة الجملة العصبية والفقرات هم اللي يعني بهذا المجال، وطب الألم همينة يتداخلون بها، بس
0: مو جماعة العظام. زين السؤال اللي بعده يسأل يقول أنا عندي ألم يصير في الكعب.
1: أي طبعا هو يعني شغلة يتطلب منه أنه يكون واقف ويمشي طول النهار. أنا أنصحه بالرياضة، أكو رياضات الاستطالة بالذات للوتر الأخيري وبالذات للفافة الأخمصية، هذه تساعده.
0: إحنا هاي سهلة تنقال. شنو هي تمارين الاستطالة؟ اشرح لنا اياها.
1: اي وهاي شلون ما نقول مثل
0: لا لا لا بس يعني فد كلام توضيحي انه
1: ممكن يوقف على درج.
0: نعم.
1: اوكي، ولازم الركبه مالته مستقيمه وبكل وزنه ينزل الكعب مالته جوا بحيث انه يصير استطالة للوتر الاخيري.
0: استطالة للوتر يعني مو تمارين الاستطالة اللي يسوها الناس حتى يزيد طولهم.
3: لا لا لا، استطالة للوتر والعضلة.
0: استطالة للوتر، حلو زين. هاي التمارين موجودة على اليوتيوب؟
3: على اليوتيوب موجودة.
0: إذا هو يكتب تمارين استطالة
3: الوتر الأخيلي وتمارين استطالة اللفافة الأخمصية.
0: حلو، هاي موجودة على اليوتيوب، موجودة يقدر يشوف لفت موقع زين يباوع شلون يسوون الحركات، يقدر يقدرون يسووها.
3: وأكيد طبعا يحتاج إنه الفوتوير ما تتكرم، الحذاء ما لازم يكون رياضي داخله مرن بكعب 2 سنتيم، هذه كلها تساعد انه ما يصير جهد على الكعب.
0: اكو هذا اللي يقول لك القاعده سيليكون تكون على يعني متمتص
3: هذه موجوده السكتشرز والهوكي، هذا ان هي اللي توفر افضل حمايه للقدم. يعني
0: انت جبت اقوى براندين اني استخدمهم صار لي تقريبا 10 سنين
3: الحمد لله.
0: يعني مريحين بشكل
3: بشكل
0: يعني يا اخي
3: مشاكل القدم اغلبها بتنحل بهاي الامور،
0: تحس نفسك تمشي على قطن.
3: بالضبط.
0: تمام، لطيف جدا. زين، بما انه حكينا شويه على التمارين، اسمح لي شويه ادخل رونج سايد. اكو فعلا تمارين يسموها تمارين إطالة الجسم، مو بس تمارين إطالة
3: طول الجسم بصورة عامة. يدخل ببابين، باب الجينات وراثيا، هذا معروف يعني،
0: والنهايات
3: الانفايرمنتال العامل البيئي. يعني عامل البيئي ايش نقصد بيه؟ انه مثلا سوء تغذية، هاي تسوي قصور،
0: ما ينام،
3: يعني أي ديستربنس، أي خلل عنده بالهرمونات تصير نتيجة عدم نوم ولا أكل مو زين ولا حياته سترس ولا أي شيء، هاي كلها ممكن تأثر بشكل سلبي. بس كأنه يطول الواحد أنه مثلا أكل هواية فرح يطول، لا. أهم عامل هنا حيكون الجينات، وأهم شيء تكون أنه تغذيته منتظمة، أنه ما عنده قصور بالتغذية مالته.
0: الإنترنت هارينة تمارين،
3: مو الإنترنت فيه هواية معلومات يعني
0: كفتة.
3: يعني مع الأسف تدري ماكو رقابة بالإنترنت، يا هو يجي
0: يعني ما أقدر أحكي على الهواء لأنه إحنا يعني بس خلنا نسميها كفتة المعلومات.
3: خلنا نقول إيه هيك، يعني واحد ده يحكي معلومة من عنده هيك أو رأيه، خلنا نقول
0: اجتهاد شخصي.
3: اجتهاد شخصي.
0: إذا نهايات النمو اللي تكون بالعظام وكذا، هاي تتوقف في فترة معينة،
3: هي لها عمر، وقلت لك هم العامل الجيني يدخل بيها، يعني هو مو الكل تقفل بنفس العمر.
0: نعم.
3: اكو اشخاص تطول عندهم اكثر، اكو اشخاص لا تقفل عندهم من وقت نتيجة يعني هرمونات ولا جيناتهم بهالشكل. ثيوريتيكلي خلينا نقول بشكل نظري، التمارين مثل ما يقولوا عليها العقلة وغيرها، بشكل نظري ممكن تحفز انه الواحد يكون اطول، لكن هذا شيء مو مثبت. يعني
0: اي يعني هي بس مجرد يعني الكبس اللي صار،
3: هو مو بس كبس، هي تستجيب الصفيحة النمو تستجيب للعاملين، يعني عامل الضغط وعامل السحب خلينا نقول.
0: حلو. يعني اكو امل اللي بعده شويه عمره يعني
3: ممكن تساعد، بس ماكو اي ضمانات بيها لان هي ماكو شيء مثبت.
0: زين، اذا قلنا على العكس، مو العقله، رفع الاثقال من عمر صغير،
3: اي طبعا
0: يخلي واحد ممنوع،
3: ممنوع ممنوع انه واحد ما مكمل النمو مالته ويدخل برفع الاثقال. اكيد
0: حلو هالملاحظه، جميله جدا.
3: واصلا ما راح تفيده، يعني هو اذا ما وصل سن البلوغ فتعرف هرموناته ما مكتمله، فلا راح يقدر يبني بها عضل او شيء، بس هو حيكون اقوى لكن هو ما راح يقدر يبني بها عضلات، لأن يعني هرمون التستوستيرون بعده ما عنده. فهو لازم يوصل مرحلة البلوغ يلا يقدر يبدي. ومن يبدي احنا ما ننصحه انه يكون رفع اثقال، انه يكون يعني حديد اوكي، بس انه يكون كيرلز مثلا البايسبس ترايسبس، بس لا يكون ضغط اعلى،
0: لا يكون ضغط اعلى حتى لي. زين، احنا هذه كلها دا نحكيها في سياق خلينا نقول الشخص اللي هو بلغ و اكتملت عنده الهرمونات، لكن لا يعني انه وصل للبلوغ انه نموه توقف.
3: أم لا لا، مو شرط، مو شرط.
0: ممكن
3: بالإناث اكثر اقرب للبلوغ، لكن بالذكور لا،
0: ممكن
3: يستمر يعني يوصل البلوغ وهو يكمل نمو،
0: يكمل نمو، يشوفه يطول وصوته يكمل يتغير،
3: يكمل بعد
0: شواربه تطلع. زين، ندخل في صلب موضوعنا المهم، موضوعنا اللي قلنا احنا هذا المفصل هو مفصل متعدد الحركات ومفصل شوية غريب بثلاث مفاصل، وقلت أنه ارتباطه في لوح الكتف.
3: أكيد
0: هنا منطي، يعني خلينا نقول هو انزلاق،
3: أي هو سلايد يصير، أي
0: هو انزلاق أكثر مما هو مفصل. فشنو اللي يتحكم هنا؟ تتحكم بالأوتار،
3: العضلات الدائر مداير لوح الكتف هي اللي تتحكم بحركة لوح الكتف.
0: نعم،
3: فهو صار مثل الستات مثل الدش
0: اي صحن صحن
3: اي هو مثل الصحن يفتر حتى يوجه المفصل الكتف الاساسي خلينا نسميه
0: أيه.
3: انه يكون بالرينج الحركي مالته السليم
0: أيه.
3: المشكله دائما مثل ما حكيناها سابقا انه لوح الكتف اذا ما يتحرك بشكل جيد خامل عضلاته خامله راح تعوضها انت بمفصل الكتف الاساسي وهذا حيوك يعني تخليك تتحرك لنهايه الحركه وهنا تصير الاصطدامات بين الغضروف والوتر وهنا تصير الاصابات
0: يقفل همينه هذا
3: يعني يوصل نهايته فاكيد طبعا راح تاذي ما راح تخلي انت بالرينج مالك
0: ما ينطي مدى اوسع بالحركه مثل ما ينطي هو حركه أكيد. كامله لوح الكتف زين نريد نعرف منك ما هي الاوتار ومنين ارتباطها لوين حتى يعني نسهل الامور
3: مثلا الاوتار اللي عندنا الاساسيه هي اوتار الكفه المدوره تحت لوح الكتف فوق الشوكية تحت الشوكية والمدورة الصغيرة ذول الأساسيات اللي تسيطر على انضباط رأس العضد داخل الفنجان مالته بلوح الكتف
0: يعني تربط العظمة
3: عظمة العضد
0: بالعظمة
3: بلوح الكتف
0: بلوح الكتف اللي هي عظمة أخرى إذن بين عظمة وعظمة
3: أي.
0: مو بين عضلة و...
3: لا لا لا هو ارتباطها أنه تلزم راس العظم العضد وتخليه مكبوس بمكانه
0: بالفنجان
3: عدها قلت لك هو ليش يختلف لان لولا هاي الاوتار هو يفلت يعني يرخى يروح مو مثلا الحوض او غير مفاصل هي بحالته هي متزنه الكتف هو غير متزن من
0: يعني نفرض جدلا هيك في عالم وهمي هاي الاوتار هاي قصت
3: او
0: يوقع الكتف
3: طبعا
0: مو
3: اكيد
0: ما بيها
3: ما
0: ما لا ما
3: هي يروح الكتف اذا راحت خلص الكتف ما تقدر تحركه حتى بالعضلات الكبيره
0: العضله
3: اللي هي جد اساسيه ما راح تقدر تشتغل اذا مو هذه الاوتار موجوده تنظم اتزان المفصل يعني
0: مكان ابي زين هذه هي تخلي الارتباط موجود لكن بالحركه اللي يحرك هي العضله
3: اي هي الاوتار مال العضلات
0: اي بس يعني قصدي انت الإعاز اللي يجي يروح اول شيء للعضله الإعاز العصبي يروح أكيد. للعضله ومن خلاله يتم التحكم بهذا شلون يصير او شلون يبدا تمزق بهذه الاوتار هل هو عامل وقت يعني واحد من يكبر هذه بسبب الاستهلاك شلون ما نقول
3: اي
0: ولا لا ممكن واحد بعمر صغير يصير به
3: الحالتين مطروحه الاثنين موجوده الغالب الأكثر شيوعاً هو عامل الوقت حتى أكو بعض البحوث من اليابان تحكي على أنه أي شخص يعبر الثمانين فهو يعني على الأغلب هو لازم يصير عنده تمزق الأوتار يعني
0: يعيشون للثمانين باليابان
3: هم هي هناك يوصلون يومي وشوية
0: أنا اليوم لا أسمع منك معلومات جداً
3: اليابانيين خطيرين أي لا يوصلون أعمار زينة ما شاء الله عليهم
0: الله يحفظهم
3: الله يحفظهم
0: أوكي.
3: فبمر الوقت أكيد أي شخص يعبر الأربعين هو معرض لكن الأعمار الكبيرة هم اللي يعني على الأغلب موجود عندهم
0: بسبب أنه هذه يصير مثلا تيبس بسبب عدم تغذيتها بالأوعية الدموية
3: أكو عدة نظريات عليها أنه إيه الأوعية الدموية اللي توصلها جدا بسيطة قليلة وهي العمر طبعا تتضائل
0: loss of nourishment يعني
3: loss of nourishment فيصير degenerative يعني استهلاكي يتأكل يعني ويبدي تمزقات شوية شوية جزئية
0: لأن يصير لو مارست تسميه
3: بالضبط اي والعامل الاخر اللي هو يصير نتيجه اصابه يصير بالشباب سقوط من اعلى حادث سياره وتصير ضربه على الكتف اي الحوادث سقوط من مرتفع مثلا ويلزم نفسه بالطريق فهي يصير ستريس مفاجئ على الاوتار وممكن تنقطع من مكانها
0: زين اكو بعض الحالات هي الحركه مو قويه
3: أي.
0: يعني هي بسيطة
3: أي.
0: بس تشوف الأعراض نفسها
3: أي مو هي هاي يسموها الحبة التي قسمت ظهر البعير
0: أي.
3: هو أوردي بي مشاكل
0: يعني تشوفها هيك رفع إيده مثلا دي علي السبلت الريش مال السبلت خلاص شكل
3: أي.
0: هذا تمزق أوتار
3: مو شرط ممكن يصير بس التهاب أوتار بالذات إذا كان العمر صغير يعني عمره قبل الأربعين أو سواء مو يمن الحكي تصير بالبداية هي تصير بس التهاب أوتار يعني لأن هو ما استغل الحركة قلت لك إنه ما محرك لوح الكتف يعني هو حرك الكتف كامل وصل للأخير ما يلا بدأ يحرك لوح الكتف فهنا نصير الأذية، ماكو حركة متزامنة بين الاثنين بين المفصلين. فتبدي بالبداية هي طبعا بس التهاب أوتار، من تبدي تتكرر وتنهمل وما تسوي الرياضة أو التأهيل الطبي الصحيح لها تمشي باتجاه التمزق. التمزق بالبداية يصير جزئي، وطبعا كل ما يصير إهمال أو كذا وبمرور السنين ممكن يتحول إلى تمزق كامل.
0: يعني التمزق يعني ينقطع،
3: ينقطع تماما، يصير يوصل بالنهاية اللي هي جمعة.
0: زين، احنا نريد بالمراحل الأولى نعرف شنو الأعراض. يعني المستمع هسه يقول لك والله أنا أريد أعرف هذا الألم العدي، هل هو التهاب بالأوتار أم هل هو تمزق؟
3: المطمئن أي ألم أقل من 6 أسابيع مو كلش مهم إنه واحد خلينا نقول يسوي رنين وكذا وهالأمور. يعني
0: إذا تحسب 6 أسابيع،
3: أي ألم بالبداية
0: استمر 6 أسابيع وفوق
3: للمفصل، شوية تمارين تقوية مال عضلات لوح الكتف، مسكنات بسيطة.
0: هاي تمارين موجودة على الإنترنت، موجودة على اليوتيوب.
3: تمارين لوح الكتف،
0: تمارين لوح الكتف، حلو. اللي يحس عنده ممكن أن يسوي هاي التمارين،
3: سوي هاي التمارين. الألم أول أسبوعين أكيد لازم يكون أكو شدة بي، فيأخذ مسكنات.
0: مسموح يأخذ مسكنات؟
3: أي مسكنات بسيطة يعني، مرات وياها مضادات وذمة، بس هاي أنصح أنه يكون بعد استشارة الطبيب إذا صار الألم شديد. يعني إذا مدى يتجاوب الألم، مدى يخف، دا يبقى شديد، لا لازم يجي وينفحص حتى نقرر حيحتاج رنين ولا لا.
0: بعد 6 أسابيع
3: انت حتى لو قبل 6 أسابيع بس الألم مدى يستجيب، مدى يتجاوب، مدى يخف خلال بدأت أول أسبوعين.
0: مدى يخف،
3: أي مدى يخف. يعني إذا بدأ يخف أوكي، فأنت ماشي باتجاه الصحيح وتبدأ تنتظر 6 أسابيع كل شيء. يعني
0: هو الألم فقط،
3: هو الألم، وطبعا يعني مصحوب بتحدد حرارة،
0: تحدد حركة،
3: تحدد حركة لأن من الألم يعني حيتجنب بعض الحركات اللي هي تسوي لها ألم، فأكيد راح تكون وياها موجودة.
0: لا حرارة، لا أثر على الجلد،
3: ممكن يحس بحرارة، لا أثر على الجلد ماكو. بس الألم مالتها بدأت إذا نزل لوسط الذراع الجهة الخارجية، أو بدأ المريض يعني الألم يقعد من النوم، لا هاي لازم يجي أوكت.
0: هنا أنا الحالة أصعب
3: أصعب صار.
0: زين، إذا كان التهاب بالأوتار يعني شلون واحد راح يفرق؟ يعني هل هي اثنيناتهم نفس الأعراض؟
3: الأعراض تقريبا متشابهة، هي هنا المعضلة مالتها. الفحص السريري يعني نادرا ما يميز لك بين الاثنين إلا بعض النقاط، أنه قوة العضلة مثلا اختلف، أو خلص صار أكو شبه شلل بالمفصل، أنه المريض ما يقدر يرفع إلا تتساعده بالبداية، هاي تقدر تقول أنه إيه هذا تمزق مو التهاب أوتار. إذا القوة محفوظة زينة بس الألم بسيط، فأنت تفكر بالتهاب الأوتار، تكرار الحادثة أول مرة مو متكررة صارها سنين.
0: أنت شون تشخص؟ يعني جتيك الحالة ووصلت إلى مفترق طرق differential diagnosis،
3: differential الرنين،
0: تسوي رنين؟
3: أسوي رنين.
0: يبين عندك أن هذا مو تمزق، هذا التهاب.
3: يبين عندي إذا كان تمزق وإذا كان التهاب، وأي مشاكل ثانية موجودة بالمفصل حتبين.
0: أوكي زين، الالتهاب يتعالج بمضادات الالتهاب؟
3: أي
0: يحتاج له يا تمارين؟
3: أكيد، روح الموضوع هو التمارين. المسكنات ومضادات الالتهاب هي شيء وقتي مساعد، الأساس هو التمارين. أنت حتى تمنع الإصابة مرة ثانية، حتى تخلي الوتر ببيئة صحية يشتغل بيها. أما إذا أنت عفت الموضوع مثل ما هو وماكو عضلات شغالة بصورة صحيحة ومتزامنة، حيرجع ينضرب مرة الأخ وحيرجع يلتهب مرة الأخ.
0: هذا نفسه بالنسبة للالتهاب. زين، الأسباب وعوامل الخطورة اللي ممكن أن تؤدي إلى تمزق أوتار الكتف، يعني مثلا عند النساء أكثر ولا عند الرجال؟
3: عند النساء أكثر، ولو الرجال همين ينصابون. يعني هي النسب تقول أكثر، مو هي مثلا 7 لواحد، يعني هم تقريبا خلينا نقول 4 إلى 3 أو
0: يعني متقاربين. طبعا قلت ويا تقدم العمر هاي راح تزيد. زين، رياضيين مثلا اللي يلعب تنس، اللي يلعب بدل، هسه هاي كلش منتشره مال البدل. اكثر الناس تشوفون هذول
3: طبعا اللوعي. اكيد نسب الاصابه، لانه اي اعمال فوق مستوى الكتف او فوق الراس هي تزيد نسب انه يصير احتكاك تحت الاخرمي، وممكن زي نسب
0: على الرغم من انه هي رياضه، يعني اللي مارسوها يقول لك انه انا دا امارس رياضه.
3: هو هذا كلامه صحيح، بس قلت لك اذا ما يكون بروفيشنال، يعني هو هاوي، احنا دائما الاصابات تجي من الهواة يعني مو من المتمرسين. البروفيشنال المتمرس هو
0: يعرف ما يؤذي نفسه،
3: يعرف ما يؤذي نفسه، ما اخذ تمارين مو بس تقويه العضلات،
0: مرونة،
3: ومرونة وشلون يستخدم إيده، يعني شو وقت يرجع لوح الكتف قبل الكتف، يعني يعرف الزوايا
0: بها فنية. هو طبعاً هو يعرف الفنية.
3: أنا تدري من أنه والله صارت لعبة وجماعتي قالوا لي وقلت يلا خل أجرب، وثاني يوم يقعد عنده ألم.
0: يعني أنا عزموني مرة قالوا يا أبا مسوين شو اسمه مال أطباء أسنان، فرح يعني مسوين دعوات وهذا، فقالوا كلهم يعني جماعتك وجايين وهذا. قلت لهم أوكي يا أبا أنا أتشرف، ولو أنا يعني مو بس بيجنر، أنا يعني يدوب متفرج. فقالوا أوكي، فدزولي الانفيتيشن ساعة 6 الصبح. فقلت لهم أنتوا غلطانين هنا 6 AM 100 PM. قال لا لا دكتور 6 الصبح قبل ما تطلع الشمس، يعني كنتم تعذروني.
3: أكيد.
0: فأنت تخيل أكو ناس بستة الصبح طالعة تلعب بدل، ذول محترفين.
3: بالضبط بالضبط. يعني هو حتى لو كان يعني هاوي، بس هو هاوي دارس عن الموضوع، فاهم يعني شلون يمارسها، مو على غفلة واجا يسوي.
0: لا فهذول اللي يروحون يصورون سيلفي وستوريات وهذه هم
3: الله يوفقهم
0: جماعة الصبح، ذولا يكونون متدربين قوي بالموضوع. زين، قلنا التشخيص ممكن انت تحتاج رنين. زين، هل تنصح بعلاج تحفظي عندما تشوف التمزق بالأوتار؟ هل تنصح بعلاج تحفظي يعني أدوية مسكنات رياضة لو تفكر رأسا بالعملية؟
3: طبعا هو أكيد العلاج التحفظي أساس بكل حالات التمزق كل أنواعها، هذا حسب الجايدلاين مالت الأكاديمية الأمريكية لجراحة العظام. يبقى عندنا أكو بعض الحالات اللي نفكر بالعملية أسرع، اللي هي يعني أقصد أنه مثلا تمزق جزئي، تمزق قصير أقل من 1 سنتيم، هذول رأسا تحفظ. يعني
0: إذن أنت تشوف التمزق هو نسبته شقد،
3: أي نوعه، امتداده وين، مأثر على يا أوتار. يعني أكو عدة أشياء نباع عليها وعلى أساسها نحكم أعراض المريض. طبعا أكيد هي أساس بالقرار.
0: زين، أقل من هاي النسبة اللي قلتها اللي قلت هي قلت؟
3: إذا مثلا إذا كان التمزق جزئي ما أفكر بالعملية، أكيد أفكر بعلاج فيزيائي مطول. يعني
0: علاج فيزيائي
3: أي أفكر بثلاث أشهر وست أشهر كلش اعتيادي، ما دام هو جزئي.
0: جزئي
3: ما دام هو جزئي ما أستعجل على أي عملية.
0: نوعية العلاج نفسها لما نتعالج التهاب وتر الكتف
3: مقاربة. نبدي نركز على يعني حسب فحصنا السريري حنركز على بعض العضلات، يعني إنه أشوف يا عضلة أحتاج أقويها أكثر، يا عضلة أحتاج أسوي لها استطالة أكثر حتى أرجع توازن للمفصل. يعني
0: إذا عبرت النسبة اللي شفتها شفت
3: إذا صار مثلا هو تمزق كامل، هنا نجي نحسب مرت اللخ.
0: بس بالتمزق الكامل تدخل عمليات؟
3: أغلب الحالات هي بالتمزق الكامل. التمزق الجزئي في حالات بسيطة نحتاج تداخل. أغلب الحالات هي بس علاج فيزيائي، إعادة تأهيل يعني.
0: إعادة تأهيل.
3: أي بالتمزق الكامل لا، تختلف القصة. إذا كان نتيجة إصابة، يعني مو اللي قلنا عليه تآكلي ما السنين. نتيجة إصابة، هذا أفكر بالعملية مباشرة. لأن أحسن نتائج هي إنه هذا متمزق قطع حاد، يعني هذا استوى مقطوع. أفضل حل له هو أنه تخيطه وتقعد مكانها، أحسن النتائج. إذا كان التمزق متوسط أو كبير، واصل 3 سنتيم 4 سنتيم، والمريض بعد ده يعاني من ألم، فما راح أطول هواية، حنطي شهرين ثلاثة مثلا علاج فيزيائي وحنصحها بالعملية. يعني
0: الأفضل
3: إلا عندنا تغيرات دهنية بالعضلة، لأن هذا من ينقطع الوتر العضلة هم تتعب وتصير بها تغيرات. مرات نوصل مرحلة إنه ما نقدر نخيط، يعني إذا المريض تأخر بالقرار وصارت تغيرات دهنية ذاك الوقت حتى إذا خيطت ما راح يستفاد، يعني ما بقى نسيج عضلي. يعني
0: التغيرات الدهنية هل يصاحب هذا ضمور مثلا؟
3: ضمور عضلي
0: ضمور عضلي فالتأخير مو من مصلحة
3: المريض. يعني حسب الحالة قلت لك برنين تبين.
0: طيب نطلع فاصل قصير ثم نعود نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم.
4: انتوا عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم وموضوع تمزق أوتار الكتف مع الدكتور عمر فاروق النوري، اختصاص في جراحة وطب الكتف. دكتورنا الغالي، كنا نتكلم عن أنه تمزق الكتف بعض الحالات يستوجب أنه تصير له عملية حتى يطيب من الحالة اللي هو بيها والألم اللي عنده، لكن اليوم نشوف أكو كثير من الممارسات خلينا نقول اللي هي خارج السياق. يعني أكو ناس يقول لك والله أنا عملية ما أسوي،
1: صحيح،
0: أروح أسوي طب بديل،
1: تمام،
0: طب أعشاب، لا ثبت خشبة ولفها بمدري شنو على الكتف وهي تصير، أو أكو يخلون عجين أو أكو ما
1: يعني أكو أشكال ألوان يعني.
0: أشكال ألوان أي. فهل هناك أشخاص مارسوا هذه الممارسات وجابت نتيجة وياهم؟
1: هاي الممارسات يعني ما تجيب النتائج، ممكن عامل الصدفة إذا صار وياهم، اللي هو قلت لك أنه ما استخدم الكتف وما عنده خلينا نقول احتياج هواية له، فهو حالة حال أي حالة تآكلية يعني مثل السوفان وغيرها، تفوت بفترات إنه كويسنت إنه ما أكل ألم قليل، وراء أشهر يلا يرجع، تحدث بعامل الصدفة خلينا نقول إنه هو بس ريحة تمام وخلص فما به ألم. بس هل هو هذا اللي إحنا نطمح له إنه بس ما به ألم؟ زين وظيفته يعني ما يريد يشغل إيده، ما يريد يشيل شيء، دائما هي هنا تبين النقاط إنه هو ما يقدر يشيل بيها ثقل، ما تقدر يمدها فوق، طبعا
0: تبقى ما تشتغل بطريقه صحيحه.
1: اكيد أوكي. حيبدي المريض يتجنب انه المكانات اللي بيها الم، يعني الحركه اللي بيها الم، الى ان يوصل لهاي المرحله.
0: اذا الراحه التامه بعد تمزق الكتف هي ليست أكيد. معلومه صحيحه
1: اكيد،
0: سواء شدها او ما شدها.
1: بالضبط، طبعا
0: خلى العجينه
1: مفصل الكتف يحب الحريه اكثر، مفصل حر بالجسم، فما يتبع هاي القوانين بالنسبة للمفاصل الأخرى أنه ريحها رست وهالأمور يعني.
0: إذن يجب ممارسة الرياضة
1: إياها حركة، وأكو حركات مثلا أنه يكون هو مستلقي حتى ما يصير جهد على المفصل، بس لازم دائما
0: حركات مدروسة.
1: أي طبعا، حتى دائما أكو بي حركة ما يصير بي تيبس. تيبس بمفصل الكتف أنت تحكم عليه بالسنوات القادمة حيصير سوفان، مثلا أنه يكون هو مستلقي حتى

0: يعني علاج
1: للفقرات. مرات الألم الموجود بالكتف هو مو من الكتف، هو من الفقرات العنقية، فخلص بس يعني
0: بس
1: يعالج الجملة العصبية، طبعا الجملة العصبية
0: يعني قصدي تمزق الكتف هو الألم ماله بس بالكتف، لا يمكن أن ينتقل إلى،
1: يعني هو المريض يحس ممكن بمكانات أخرى أغلبها تكون بأسفل الذراع،
0: أسفل الذراع
1: أو وسط الذراع يعني ممكن مرات يضرب على الفك الأسفل منانة تجي بعض الحالات يوصفون أن الألم هنا يصير وأكو قسم قليلين يوصفوا أنه ألم بجانب الصدر،
0: بجانب الصدر.
1: بس الغالب والمتعارف عليه الأكثر شيوعا هو أنه الألم اللي ينزل على أسفل الذراع، ومرات المريض ما يحس بالكتف أصلا، يقول لك يعني ألم ماتي بس هنا يعني جد في ما بيش يعني بس يعني هنا الألم هنا ما يعني هو راديتنج بين يعني ألم
0: هي هذا المكان قصدك الترايسبس،
1: هذا الجزء الجانبي مكان الشارة العسكرية مثل
0: الشارة العسكرية
1: رجمنتال بادج هنا يحصل ألم هناك
0: يصير بالألم. زين شنو الأشياء اللي المفروض يعرفها المريض عن فترة التعافي ما بعد العملية؟ يعني هل هي مثلا فترة طويلة؟
1: طبعا هي هاي المشكلة الدائمة.
0: نعم
1: ترميم أوتار الكتف تحتاج وقت، لأن أنت تترمم وتر لعظم، مدى تلحم عظم بعظم ما خالف لاتين أنت، فصعب فترة التعافي مالته بين ما يلتئم أقل شيء هو عنده يحتاج 6 أسابيع، 3 أشهر يحتاج حتى يكتسب قوة هذا المكان الجديد اللي التئم.
0: هي فايبروس تشو،
1: هي فايبروس تشو بس أنت تفوتها بالعظم، فهي أنت ترمم هذا المكان بالضبط، المرحلة الانتقالية بين العظم والوتر هي هنا صعوبتها. لو أنت كان الموضوع هو عظم لعظم هذا كل أطباء الكسور
0: لا هو شوف من, من, يعني. من, من تجي الفكرة أنه تمزق الوتر، إحنا نتخيل نفس الوتر هو بالنص يتمزق،
1: لا هو إذا ينقطع من مكان
0: من مكان ارتباطه بالعظم هنا الموضوع
1: هنا الكارثة
0: هنا راحت على غير موضوع ولا هو شنو صوندا
1: يعني هو نسيج ليفي مرتب الألياف مالته بزوايا معينة بحيث أنه هو يؤدي وظيفته بأتم وجه، فطبعا من ينقطع مثل الحبل وانقطع فأنت تشكل هذا الحبل بمكان ارتباطه لازم يصير أنه النسيج حيوي، يعني مو مثل ما حبل الدقة بسمار
0: لا لا طبعا
1: ما يكفي لازم يلتئم، يعني
0: يعني أنت تجيب هاي الفايبروس تشو شو اسمها تخليها بالبريوستيوم
1: يعني بمكان العظم مكان ارتباطه هناك ورا ما ننظفه، أكو براغي خاصة بلاستيك تصير بيها خيوط يعني فنخيط الوتر ونرجع نشده من الجهة الأخرى همينة بحيث يلزق على العظم. هذه طبعا هاي بالبداية احنا نوفرها عن طريق الخيوط، بس الخيوط هي مو فشي مدى الحياة،
0: لا
1: هي تشتغل لفترة بسيطة كم شهر يعني يكون لازمة، لازم خلال هاي الكم شهر يكون تكون نسيج جديد بين العظم وبين الوتر حتى يلتئم. هي هاي الفكرة. فطبعا قلت لك هو مفصل حر ويحتاج الحركة، فتبدي هنا السباق بين انه تحرك بدون ما تأذي مكان الخياط هذا. فترة التشافي طول 4 أشهر، عندنا حالات وصلت ل7 أشهر يلا تشافت كامل،
0: بس من تتشافى يرجع طبيعي،
1: من يشافون يكونون مرتاحين كلش.
0: تمام. زين اكو بعض الشركات مال الأدوية منزلين الأوبر، يقول لك أوبر بديل للعمليات الجراحية،
1: ماكو هيك يعني علميا احكي لك
0: اسحب من البلازما مال الدم
1: اي موجود طبعا
0: وتسوي بي ار اف او بي ار بي
1: اي بحوث مستمره طبعا في هذا المجال، بس لحد اعتقد قبل شهرين نزل همنا بحث انه هي كانت اكو بحوث تقول انه مثلا تخليها ويا العمليه البي ار بي تزيد نسب النجاح، هذا مرت اللخ رجع بالتساؤل بالبحوث الجديده انه هي مدى تضيف شيء. طبعا اما بديل للعمليه فماكو، يعني هذا الجايد لاين ما تغير، نتمنى في يوم ما يتغير والناس تخلص من العمليات المعقده هاي.
0: يعني سامع اطباء يعني مو نقلا عن يعني سامع طبيب يعني كنت قاعد وياه
1: ليش تدخلنا في الشغله كلهم اصدقائنا وعلى
0: راسنا ما جبت اسمه بس زميل عزيز علينا كنا يعني في طلعت ما
1: وكل من تدري هو ورايه او المدرسه اللي
0: انت للجامل احنا دلوقتي نقول اكل وما اكل
1: جايد لاين لا
0: ماكو.
1: الجايد لاين حلو. الجايد لاين
0: حلو زين اكو بعض التمارين اللي يطلعوها ذول الكوريين الاجسام ويجي كانها عجينه فيقول لك توقف هيك ترفع ايدك منها وتسحب هذه اللي فوق، بعدين تفرج

0: جسمك وتسمع الطقطقة اللي صارت بالفقرات الفلانية.
1: أي.
0: وبعدين تسوي هاي الحركة فجسمك يقوم يطقطق. احنا من كنا صغار من كنا نطقطق اصابعنا هيك كان يقولون مو زين لا تطقطق.
1: اي علميا ماكو فد بحث يقول انه هاي الطقطقة هي مضرة، بس هي ما دام شغلة ما بيها فد فائدة ليش تسويها؟
0: هي ما بيها فائدة يعني.
1: اي
0: زين يقول لك اللي يسويها يرتاح، لو
1: اعتقد الغير من عندها نفسيا مو اكثر
0: غير مثبت.
1: اي ولا حتى المضرة من عندها مثبتة يعني. أكو هواي كلام إنه هي ممكن تسوي فقاعة هوائية فهذا اللي يسوي الصوت. هواي كلام على الموضوع، بس هل أكو فد بحث رصين يحكي عنها؟ لا والله
0: ماكو
1: لحد الآن ماكو شيء مثبت. لا
0: ماكو شيء
1: ولا ارتباط مباشر بين اللي طقطق أصابعه وسوفان المفاصل الصغيرة بالإيد، همينة ماكو ما أثبت
0: ما أثبت هذا الشيء
1: يعني تبقى مكان مبهم من العلم
0: مبحوث يعني. لحد الآن ما مبحوث. وممكن هو ممكن استخدامه في الآلات الموسيقية ممكن على مود هذا.
1: هذا ارتباطه وثيق أكثر بسوفان المفاصل الأصابع. أي واحد مثلاً اللي يطبع البيانيست اللي يعزف البيانو اللي يستخدمون إيدهم بشكل يعني الحركات الدقيقة بالإيد طبعاً أكيد معرضين لسوفان الأصابع أكثر
0: أكثر من غيرهم.
1: من غيرهم زين. أكيد.
0: شو وقت يجب على المريض التوجه إلى الطبيب فورا؟ يعني شنو هي العلامات الأكثر يعني مميزة أنه تقول لا هذا مو مال أنتظر عليه 6 أسابيع لازم أروح
1: فورا؟ فورا ما عندنا صراحة يعني ما عندنا شيء طارئ بس من يشوف أنه هو صار عنده انعدام حركة أو قلة الحركة ما دا يقدر يرفع إيده، فكل ما يراجع أسرع كل ما أفضل. لأن هذا كله وقت محسوب عليه بالنهاية. أنت هذا مثلا خلينا نقول ضيع على شهر ونص ده ينتظر أو شيء، هاي شهر ونص هيك حتروح سدن يعني. فهو لو يستغلها أنه يكون مسوي العملية حتى يختصر وقت لنفسه، بس هل هو شيء طارئ؟ لا والله ماكو شيء طارئ.
0: ماكو شيء طارئ.
1: ماكو شيء طارئ.
0: زين. بعض السناتر متخصصة في إعادة التأهيل الطبي.
1: أكيد.
0: زين. هنا أنا هل عندنا سناتر في منطقتنا مؤهلة بشكل
1: جيدة؟
0: بشكل
1: سواء جيد. سناتر سواء قاعة رياضية، أكو يعني قاعات معروفة ومرتبة وبها مدربين فعلا مخلصين طب رياضي أو مو طب رياضي، خلينا نقول كلية تربية رياضية.
0: تربية رياضية. فعنده فكرة عن حركة يعني العضلات.
1: أغلب المرضى أكتب لهم الكورس اللي العضلات اللي أحتاج شنو اللي أحتاج من التمارين. غالبية المرضى أنا أدسهم على قاعة رياضية يعني مو على تأهيل طبي.
0: حلو.
1: تأهيل طبي أحتاجه مثلاً بالعمليات أو قبل العملية فترة بسيطة لحاجتي لبعض الأجهزة مثلاً. أغلب الأمور لا قاعة رياضية، بس طبعاً مو أي قاعة، أكو قاعات.
0: أنت تعرف إنه المدرب شخص مهني و.
1: بالضبط المدرب هو دارس الرياضة بحذافيرها.
0: طب الرياضي وحركات العضلات
1: يعني
0: وليس هواية.
1: أي لا لا. هم
0: ذول يمكن يقرون تشريح العضلات همين هذول. عنده فكرة يعني.
1: عنده فكرة عن العضلات ويعرف شلون يبحث عنها وشنو العضلة وشلون تشتغل.
0: أي. فمن تقول على كذا.
1: يعني أغلب المرضى نتائجهم جيدة ويا الجيم ويا الرياضة.
0: زين بالنسبة للفقرة اللي ما موجودة في بلدنا اللي هي المساجات الطبية، يعني أكو مكانات تتعرض إلى مثلا تمزق التهاب كذا، تشوف بعض الدول خصوصا يعني شرق آسيا يعني تايلاند ولا فلبين كذا أغلب العلاجات عندهم يقول لك لا جلسة مساج يسموه مساج آسيوي، يجيب بعض الأحجار الساخنة وكذا وما أدري شنو.
1: هاي صراحة بيوند سكوب مالتي ما أقدر أجاوبك عنها يعني ما عندي اطلاع عن
0: إذن
1: يعني علميا.
0: إذا المساجات غير مدرجة ضمن
1: يعني تدرج ضمن الكايروبراكتس. كايروبراكتس يعني ظل موضوع خلينا نقول مثير للجدل.
0: الكايروبراكتس كله مثير للجدل.
1: الكايروبراكتس ناس يصنفوهم انهم علم وغيرها. هواية مؤسسات رصينة صنف انه هو سيدو ساينس يعني
0: سيدو ساينس يعني علم كاذب
1: خلينا نقول. ف ما عندي إجابة
0: ما في شيء يعني بين قوسين ما تعترف
1: احنا في لا والله ما اعترف
0: احب صراحة يجي ذبها
1: لا ما اعترف لا اللي اعترف به فعليا هو التأهيل الطبي الريهابليتيشن ميديسن هذا هو الأساس يعني
0: التأهيل الطبي هذا يكون ممكن ببارافينوكس، ممكن يكون بتدفئة العضلة، ممكن يكون بالمي،
1: يعني
0: ممكن
1: بصورة عامة هي هذه، بس هي هو علم كبير يعني. شلون أنا اللي أحكي لك عن جراحة العظام،
0: نعم نعم،
1: الريهابليتيشن ميديسن هذا علم واختصاص،
0: واختصاص كبير، بس هو اللي يشوف الشخص اللي يعني المراجع اللي يشوفه أنه هاي الأشياء ممكن تكون يعني.
1: إحنا لو كنا في عالم مثالي فأني باليوم أشوف لي مريض أو اثنين مو أكثر. الغالبية تحتاج الريهابليتيشن، تحتاج التأهيل الطبي. في حال التأهيل الطبي فشل ذاك الوقت المريض حيحتاجني.
0: أوكي حلو لطيف جدا
1: يعني.
0: صراحتك جميلة جدا. زين ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير دكتور.
0: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور، يا أهلا ومرحبا أستاذ خالد، شلونك؟
2: هلا بيك، نورين ومنورين،
0: ربي يحفظك، شكرا، نور نورك عزيزتي.
2: تسلم حبيبي، تسلم. بس ممكن نسأل سؤال الدكتور؟
0: هي تفضلي يا عزيزتي.
2: أنا عندي يعني انزلاق باخر فقرة، بس دائما أشوف الوجع مثلا يختصر ينزل من الورك إلى جوا فقط هذا العصب، مرة يعني يقولون هذا عرق النساء، مرة يعني شو يعني، هو أكو اختلاف بين عرق النساء وبين الانزلاق آخر الفقرة الخامسة.
0: بالفقرة الخامسة عندك وينزل إلى رجلك؟
2: إيه. نعم. يعني هاي بالشتاء رجلي إذا يعني لازم تكون دائما تدفو، وإذا ما دفو يعني ما سهولة تتحرك، يعني أمشي بس مو مثل لازم دائما دافية حتى بالصيف يعني.
0: أمراض عامة أكو ولا بس هذا؟
2: يعني نعفو من الورك وينزل الوجع.
0: نعم. أمراض عامة مثل ضغط سكري.
2: لا معني بس مرض ضغط ولا كل شيء معني.
0: تمام عزيزي، استمعي لنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة.
2: شكرا
0: شكرا لاتصالك، مع السلامة. ست خالدة تسأل.
1: أي سؤالها في مكانه، حالة عرق النساء أو الشياتيكا هو مصطلح عام لكل الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تهيج العصب، من ضمنها الانزلاق، ومن ضمنها أسباب أخرى، يعني مو شرط بس الانزلاق هو اللي يسوي عرق النساء، أكو حالات مثلا العضلة الكمثرية ممكن تسوي ضغط على الأعصاب.
0: هو بالضبط عرق النساء هو وصف،
1: هو وصف للحالة،
0: وصف
1: للأعراض، يعني
0: وصف للأعراض،
1: أي أنه الألم وده ينزل من الظهار، ينزل
0: للساق، ممكن اليمنى أو اليسرى،
1: أي أو ممكن اثنينهم، وألم شديد ويمنع من الحركة ويحتاج المريض يرتاح ومدى يهد الألم، فهذا وصف للحالة يعني. أما الأسباب فمتعددة، ممكن انزلاق، ممكن غيرها، ممكن أكو أعراض مشابهة لعرق النساء بس هي مو عرق النساء، يعني هو مو ضغط على العصب، هو مشكلة بالعضلات نفسها، العضلات مثلا قصيرة أو مو مؤهلة أو ضعيفة، فتطيها من أعراض مشابهة
0: ممكن، بس هذه يحتاج لها فحص حتى واحد يوقف على الحالة. نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور،
3: شلونك دكتورنا الغالي؟
0: هلا مرحبا، يا أهلا وسهلا ست حنان.
3: إي نعم حنان وياكم. تحياتي لك للدكتور الغالي أيضا، نشكركم هواي على هالبرنامج أكثر من رائع.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
3: الله يحفظكم.
0: تفضلي عزيزي، عندي سؤال.
3: نعم. سؤالي الأول إنه الواحد شقد لازم يمشي باليوم، يعني إذا واحد مثلا عمره 50 سنة أو واحد مثلا عمره فوق 70 سنة، مثلا شقد بالنهار لازم يمشي رياضة المشي؟ والسؤال الثاني، إذا الواحد يسوي تمارين رياضية يعني حتى بالبيت للكتف، هل يمكن هذا يعني يمنع الوجع، إنه الواحد يصير عنده وجع؟ وشكرا.
0: شكرا جزيلا لاتصالك، استمعينا من خلال الراديو، تحياتي، أهلا وسهلا. اي نعم دكتور، ايش قد نمشي صدق؟
1: بالنسبه للمشي يعني اكيد ماكو فد قاعده ثابته، بس ننصح انه مو اقل من 4 5 كيلومتر.
0: 4 5 كيلومتر يعني اكثر من نص ساعه.
1: اي اقل من هذا لا، حتبدي العضلات تضعف.
0: هذا يوميا؟
1: يوميا اي، يعني هي مو انت طلعت مشيت يلا نحسبها، انت مشيك داخل البيت، رحت المكان، اجيت.
0: 4-5 كيلومتر يعني
1: مو هو
0: يعني. لا لا أخذ تاكسي
1: ما دا أقول لك جرة واحدة بس متقطع أو خلال اليوم
0: يعني من البيت للعيادة ما بيها 2 كيلومتر، بس هم أروح بالسيارة
1: يعني احنا كنا نستخدم السياره
0: اكون صريح وياك
1: شيء هيك تكون صحي اكثر
0: ولازم لازم لا امشي الصبح مو يقول لك احسن المشي صباحا
1: والله هو المهم تمشي
0: المهم تمشي حي الله
1: بس امشي
0: نعم والله
1: بس امشي السؤال اللي بعده كان
0: سألت على العمر هم فوق الأربعين إيش قد يمشون وفوق السبعين إيش قد يمشون هم كله أربعة
1: هو إيه أربعة خمسة طبعا فوق السبعين يعني إيش قد ما يمشون إيش قد ما أحسن ما عندنا فيكس فاليو بس طبعا الحياة الخاملة والليزي أكيد تؤدي إلى ضمور بالعضلات
0: السؤال الثاني كان إنه التمارين اللي نسويها للكتف اللي أيه. نأخذها من الإنترنت هل ممكن أن نسويها بالبيت هل هي تكفي بالغرض
1: مو غير ممكنة بس أنا أنصح إنه أقلها شهر يسووها بقاعة لأن لازم يتعلموها صح أغلب البشر أنه من يشوف الفيديو يتخيل أنه هو دي يسوي مثله بس هو أكو زوايا أكو يعني
0: أكو مسكات
1: أي أكو مسكات مثل ما تقول إذا تسويها غلط ممكن تتعرض نفسك الإصابة فحتى لو شهر بجيم بس تتعلم التمرين صح وراها تقدر بالبيت الدامبلز تقدر تجيبها بالبيت الثيراباند هاي اللاستيك تقدر تجيبها للبيت وتسوي التمارين بالبيت كل شيء اعتيادي بس المهم تتعلم صح
0: هي الحياة تتعقدت لو
1: لا الحياة
0: أرد أدخلك بسريالية أخرى هي الحياة تتعقدت لو تطورت لدرجة صار تطبيقها صعب يعني إحنا كنا قبل نقعد نتفرج يطلعون أربعة خمسة بالتلفزيون يقول لك تمارين هذه صباحية اثنين يهرولون
1: بالضبط
0: واثنين وراهم يطبقون نفس الحركات طبعا نصها غلط اللي وراهم بيسوون بس الامور ماشيه
1: بس الامور ماشيه مثل ما يقولون هي فعليا ما كانت ماشيه بس الناس كانت تولرنت اكثر يعني البشر
0: تولرنت اي
1: متحمل اكثر
0: حلوه هاي العباره الانسان كان يتحمل اكثر
1: اي هسه الانسان ما راضي عن كل شيء سابقا بابسط الاشياء هم راضين يعني ماشي الحياة ماكو هاي يعني دور السوشيال ميديا كان يعني تأثيره صراحة سلبي على البشر ككل يعني ودخلنا وياها اي اي وغيرها فاحنا في مرحلة ان ملناش لازمة يعني
0: احنا في اكذوبة
1: كبيرة واحنا ضيعنا نفسنا بنفسنا يعني جبنا اي اي منا وماشينز منا زين احنا شو نسوي لا بقى فيزيكال لا بقى كعامل تشتغل جسمك بحيث انت تنجز عمل وشي والاي اي هسه راح ياخذ دورنا كمفكرين همينة يعني مو تقول ده ياخذ عنا الاعمال الشاقه حتى احنا نفكر ونعيش افكارنا لا فاحنا وصلنا مرحله ما لناش لازمه يعني
0: اي ممكن انه يكون الاولى بوادر الانقراض هذا النوع
1: ممكن انقراض ما رجح انقراض بس ممكن فناء كبير
0: يعني فناء كلمة ألطف
1: حتى يعني تبدي حضاره جديده من الصفر
0: حلو لطيف زين أهم النصائح اللي تنصح بيها الأشخاص حتى يحافظون على الكتف مالتهم بطريقة صحيحة وأوتار الكتف خصوصا
1: تمرنوا ركزوا على تمارين لوح الكتف مو بس الكتف يعني حتى الشباب الغالبية هو مركز أنه يريد بس العضلة الدالية ككتف تكون كبيرة عضلة الصدرية الكبرى تكون كبيرة يعني كشكل بس وظيفيا أنت بس تقوي الجزء الأمامي ولا تنسى الجزء الخلفي
0: كل واحد شنتاهو عضلاته من يفوت بصفك تحس أنه المحرك مالته 5000 هذه
1: أي عضلات لوح الكتف لا تنسوها واحدة واحدة كلها تمرنوها لا تنسون تمارين الاستطالة تمارين السترتش استطالة العضلات يعني العضلة أنت من تقويها دا تقصر فلا تنسى تسوي لها استطالة حتى تكون مرنة ما تكون بس قوية واستف ما بيها مرونة هاي النصائح وأكيد مزامنة الحركات بين لوح الكتف والكتف
0: هل النوم مهم ضروري. لعضلات الكتف أكيد. خصوصا أنا ما سألك عن غير الكتف
1: شفت هو أهم شيء أكيد النوم طريقة النوم مهمة النوم المباشر على الكتف هذا من أكبر الأسباب عندنا إنه يؤدي إلى تمزق الأوتار.
0: لا عشان النوم.
1: خلي يعني حتى لو تريد تنام أنت على الكتف خلي الوزن يجيك مباشر من الأمام أو من خلف الكتف لا يكون من جانب الكتف. هاي النقطة. يعني لا تكون نايم وانت كتفك مباشره جواك هيجي. لو ترجع الكتف شويه لي ورا، لو جيبه شويه لي قدام، ليس الضغط مباشر عليه حتى لا يحتك ويسبب الالم.
0: اذا النوم على الكتف ممكن ان يسبب
1: الم. اكيد اكيد على المدى البعيد.
0: هل تنصح بهاي المخدات اللي تكون بها فد مسافه بين الرقبه والراس، يعني تدخل كثير جوا الرقبه، هي أعلى تصير من الرأس؟ هاي يسموها الوسادة الطبية.
1: لا أعرف، ما عندي يعني دليل علمي عليها، بس اللي أنصح به بسرعة عمل الوسادة تكون قياس لكل شخص، يقيسها من أذنه إلى حافة كتفه، هذا القياس المناسب له.
0: ما هي الدوس هاي ما تبقى هيك
1: استل.
0: ها استل هي هاي. أوكي. حتى لو
1: من الدوس وغير، هي يعني بيها ميموري مالتها أنه ترجع.
0: حلو.
1: تحفظ كل الحالات. بكل الحالات أنت لا تخلي الضغط مباشر على الكتف، كل الحالات. لو يكون من الأمام لو من الجانب، لا يكون مباشرة على الجانب الكتف،
0: لا يكون مباشرة على جانب الكتف. دكتورنا الغالي أنا جدا أشكرك.
1: أنا أشكرك.
0: إحنا اليوم يعني حرجناك وجبناك وأنت عندك خفارة. ويعني شو تسوي، إحنا يعني حق الأصدقاء شون ما يقول، إحنا نحقك بهذه. أنت صديقنا وعزيز.
1: الحمد لله بخير.
0: والحمد لله وشكر. آخر فقرة أنه تسحب لنا اسم من هذه الأسماء هنا حتى يفوزوا يعني بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عين كاوشهر المنتزه. افتحها دكتور حتى نشوف إيدك الطيبة الكريمة إيش جابت لنا. حنان. حنان فازت ويانا بالجائزة، وألف مبروك لحنان، تتوجه إلى السنتر لاستلام جائزتها. في ختام حلقتنا لهذا اليوم دكتورنا العزيز وصديقنا الغالي، لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لحضورك معنا والمعلومات، والأكثر من هذا مصداقيتك أنت من دا تحكي، من تقول أني هذا ما عندي بمعلومة، يعني هذا لا، هذا أنا ما أرجحه. أكو ناس تفتي، أنت حمد الله وشكر عندك تصالح نفسي جدا. أكيد. أكيد. مميز طبعا. هذا الطبيب الناجح طبعا المتمكن هو دائما يكون بهذه الطريقة. شكرا جزيلا.
1: أني أشكرك دكتور.
0: شكرا جزيلا. أعزائنا المستمعين، وصلنا وياكم ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بودكاست طبي. تابعونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينة قناثة وطينة كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

يبرسقا لدعنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

Enkawa FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

طبعا صارت الساعة 7 براديو عنكاوا, وأكيد بدنا نقول نهاية أسبوع سعيد للكل وين ما كنتوا. يعني أسبوع مر ما بين الجو الحلو ما بين الجو الحار, يعني مرقت الأسبوع على خير. فأكيد اليوم معنا العديد من الأخبار يلي رح نخبركم ياها, ورح نرجع للزمن الجميل مثل ما تعودتوا بنهاية الحلقة مع عملاق الفن. أكيد اليوم من أجواء طربية جدا مع الفنان الكبير الراحل صباح فخري. وطبعا بدنا نقول مساء الخير لكل حد عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. اكيد تحياتنا للكل وين ما كنتوا عم تسمعونا, واوقاتكم سعيده. طبعا خلينا نذكركم مستمعينا بانه في عنا جائزه مقدمه من مطعم مارينا يلي بيقدم دعوه على العشاء لشخصين بنهايه الحلقه. فاليوم اكيد ان شاء الله هيك نسمع اصوات جديده ويكون معنا رابحين. بدنا نقول على السريع مساء الخير لغاده, اوقاتك سعيده يا غاده, يسعد لي هالمساء. مساء الخير لسوزان محمد, عم تقول مساء الخير منور الياس, شكرا لك يا سوزان, اشتقنا لك. وطبعا اشتقنا للكل, وهالاغنيه رح نسمعها لكم.

يعني قد انا بكون سعيد لما بشوف تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك وقد ايه التفاعل بيكون كتير حلو. يعني من قبل ما نبلش البرنامج بلاقي هالتفاعل كتير رائع، فانا كتير بوجه لكم كل التحيات لكل حد عم يسمعنا. يلا فوتوا انضموا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، اكتبوا لي تعليق خليني اليوم هيك اكون مبسوط. بدنا نقول مساء الخير لروز، عم بتقول مساء الورد والفل والياسمين منور الياس، شكرا لك يا روز. نشتيمان يسعد لي هالمساء، عم بتقول مساء الخير احلى واجمل الياس منور الشاشه، تحياتي للمخرج. بما انه عم تحكي على المخرج أكيد بدنا نوجه كل التحيات للمخرج ربين عسكر يلي معنا بغرفة الإخراج يلي عم نسمع اليوم أجمل الأغاني. وأنا معكم بالإعداد وتقديم اليزدراني بساعة من الوقت أكيد رح نعيشها مع أجمل الخبريات يلي رح نخبركم إياها.

يعني هالغنية دي حلوة لشيرين عبد الوهاب وعاملة ترند كتير على السوشيال ميديا. مساء الخير على السريع لأبو ياسر عم بيقول يسعد مساك أستاذ الياس. يسعد لي هالمساء أبو ياسر، تحياتي لك وللعائلة. خليني أذكركم أيضا مستمعينا بأنكم فيكم تتواصلوا معنا مباشرة عبر خدمة الواتس أب عبر كوريك على 0750-38-0333 وأسسل على الرقم 0773-800-333. إذن هي هي أرقامنا، أكيد فيكم تتواصلوا مباشرة معنا وتسمعونا أصواتكم حتى نحن وياكم نتناقش بموضوع حلقتنا لليوم. نفوت بموضوع حلقتنا ولا نسمع غنية ريبين؟ شو نسمع غنية؟ يلا يلا، بينما تجهز الغنية بدنا نقول مساء الخير لنور إسماعيل. يسعد لي هالمساء يا نور.

0: طبعا مثل ما تعودتوا دايما بانه نبلش موضوع حلقتنا لليوم ولنشوف اليوم باول فقره من فقرات برنامجنا طبعا خارج الصندوق رح نعرف اكثر عن موضوع حلقتنا لليوم. وموضوع حلقتنا خلينا نقول يعني خلينا هيك مستوحى من حياتنا اليوميه وقائم على حياتنا اليوميه وبشكل يومي، يعني ما في بيت الا ما بيخلى منه نقاش، ما في محل عمل مكان عمل الا ما بيكون فيه نقاش. اليوم بدنا نحكي عن النقاشات، ولكن النقاش نوعا ما بيكون احيانا في نقاشات بتكون حاده وفي نقاشات بتكون احيانا هيك وديه. انتم من الاشخاص اللي بتحبوا تناقشوا ولا بتحبوا تختصروا الحكي؟ هل بتقبلوا اختلاف الرأي بالنقاش؟ واذا دخلتوا بنقاش حاد مع شخص معين هل بتقدروا تحافظوا على هدوءكم ولا بتعصبوا؟ قديه بتحاولوا يعني كمان تأثبتوا صحة يعني كلامكم اذا فينا نحكي؟ واخر كلمة او اخر شيء اذا بدك تنهي النقاش كيف ممكن تنهي النقاش تبعك؟ خلينا ناخذ اتصال. هو الاتصال معنا بالحلقة، بدنا نقول مساء الخير. الو
1: الو
2: مرحبا استاذ الياس.
0: اهلا وسهلا مجد.
2: نعم
0: اخبارك مجد؟
2: الحمد لله.
0: مجد هات لشوف خبرني، انت بتناقش؟ بتناقش هات لك خلق يعني تاخد وتحكي وهيك ولا بتحب تختصر بالحكي؟
2: اذا كان قدامي غلط يعني لي خلق انه اعلمه او اقله انه صح من الغلط واناقشه.
0: يعني لحتى خلينا نقول تأثبت صحة رأيك اذا فينا نحكي.
2: ايه
0: اوكي اوكي. تحياتنا لك يا مجد.
2: باي.
0: هلا فيك. باي باي باي. اتصال على سريع. الو
3: الو
0: الو
3: الو مرحبا استاذ، شلونك؟
0: اهلا وسهلا سورة.
3: ايه نعم سورة سلام.
0: اهلا وسهلا فيك يا سورة، اخبارك؟
3: اهلا فيك. هلا استاذ.
0: هلا عيوني.
3: الحمد لله زين، انت شلونك؟
0: ماشي الحال، كيف نهاية الاسبوع معك؟
3: هلا الحمد لله زين.
0: ايه دائما وابدا. سورة
3: الحمد لله.
0: ادي لك خلق انك تناقشي وتحكي ولا بتحبي تختصر بالنقاشات؟
3: بهالوقت النقاش يكون اختصار احسن. لمن يزيد النقاش تزيد المشاكل. فنقوم نختصر خاصة يصير اذا اكو مجموعة. نقعد نناقش عشان لساغت مشكلة نقوم سدوا النقاش غيروا الموضوع.
0: ممكن
3: تقولي لهم حكي لي حكي. كل واحد صار عنده رأي شكل
0: صح. ممكن تقولي لهم غيروا الموضوع، يعني ممكن تنهي السيرة انت فيها انه غيروا لنا الموضوع بقى، اطلعوا من النقاش.
3: ايه نغير الموضوع، نقول احسن نغير مثلا على الطبخ، غدا نطبخ احسن حتى.
0: بس سؤال، ما بيختلفوا؟ ما بيختلفوا كمان
3: عنده رأي هو هسه. الرأي زيد يعني. هذا عنده رأي وهذا عنده رأي. هو حلو يعني مرات حلو النقاش بس لا يزيد النقاش على حده.
0: اوكي اوكي شكرا لك يا سورة. نهاية اسبوع سعيد.
3: اهلا فيك.
0: باي باي.
3: الله يخليك.

مساء الخير أكيد لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لدينا عم بتقول مساء الخير أستاذ الياس منور الشاشة, شكرا كتير. أبو ياسر عم بيقول سمعنا أغنية لكاظم الساهر أكيد رح نحكي عنها يا أبو ياسر اليوم. طبعا بدي وجه تحية كمان لصديقتي ميرا, تحياتي لإلك يا ميرا ويسعد لي هالمساء. خلينا روح

0: يلا اليوم رح ناخذ اتصالات كتير وبدنا نقول الو على السريع. مساء الخير. اهلا وسهلا نور.
1: نعم.
0: اخبارك نور؟
1: الحمد لله بخير. وانت شلونك؟
0: والله تمام. نور بتحبي النقاشات الطويله ولا بتحبي تختصري؟
1: والله بعض النقاشات نضطر نسويها طويله وبعض النقاشات القصيره نختصرها.
0: طيب بتحافظي على هدوئك ولا لا بتعصبي اذا كان في نقاش؟
1: والله مرات عصبي صراحه. انا من نوع العصبيه.
0: عصبيه.
1: انا طبعي عصبيه. لا ما اعصب 10 دقائق بعدين افش.
0: لا معناته ما في نقاش معك ابدا نور.
1: ايه فبالنقاش لازم المقابيلي واحد مننا لازم يسكت. اذا انا بعصب لازم المقابيلي يكون هذا.
0: تماما 100%. طيب سؤال. شو في كلمه ممكن تنهي فيها النقاش تبعك؟
1: والله يعني مرات أنا إذا كنت تعبانة وما أقدر أطول النقاش أضطر أختصر أضطر أنهيها يعني أو أجلها.
0: أجلها
1: يوم الثاني. مرات أشوف يعني مثلا يصير نقاش بيني وبين زوجي شوف مين عصبت هو يسكت من يسكت أنا أوتوماتيكيا أرجع
0: بتكلفي. الله يقويك يا رب.
1: طبيعتي عصبية يعني صراحة عصبية. أكو أشخاص هادئين يتحملون أنا لا عصبية.
0: صحيح صحيح. نور نهاية أسبوع سعيد لك.
1: عليكم تحياتي للمخرج.
0: أهلا عيوني. باي باي. خلينا نأخذ اتصال كمان على السريع. ألو
2: بلو مساء الخير. مساء الورد.
0: مساء الورد.
2: الدنيا برد. بمبي بمبي.
0: شو هاد الدنيا شو؟
2: بمبي بمبي.
0: شو يعني بندي بندي؟
2: بمبي بمبي وردي وردي.
0: لأني لابس وردي. أيوة يا عين. معناته غادة شفتيني. يعني هذا السؤال كان بدي أقولكم إنه
2: شلونك شلون الصحة؟
0: والله تمام نشكر الله. أنت كيفك مدام غادة؟
2: زين الحمد لله الحمد لله.
0: خبريني انت مع النقاشات الطويله ولا بتختصري؟
2: لا النقاش حلو يعني بدل من الاختصار احسن.
0: خير الكلام ما قل ودل.
2: اي عافيه.
0: كيف تنهي نقاشك؟
2: يعني نقاش حسب يعني السؤال قدامك بس الاختصار احسن.
0: يعني ما لك خلق كثير يعني انت هاديه شكلك يا
2: مدام. لا
0: ما لك خلص بتختصري مثل ما بدكم.
2: ايه
0: عافية. اوكي سلاماتي لك مدام غادة. باي باي.
2: شكرا.
0: هلا باي.

يحيى رضين. مساء الخير لبشار. عم بيقول مساء الورد استاذ الياس، بالنسبه للسؤال انا افضل الاختصار بالكلام لان الكلمه القليله اذا كانت عميقه توصل اكثر من الخطاب الطويل. صحيح يا بشار، اما بالنسبه لاختلاف الراي اكيد اتقبله لانه النقاش الحاد اذا كان باحترام هو يلي بيبني عقول مش بهدمها. اخيرا بس ريبين حابب يطلب اغنيه عشق لحبيبته وحابب يوجه لها تحيه، وبده يوجه تحيه لابو ياسر ولكل مستمعين راديو عنكوا. شكرا لك يا بشار.

0: طبعاً هالغنية كنا عم نسمع لمهدات من بشار لحبيبات قلبه, وطبعاً تحياتنا لكم والله يخليكم لبعض يا رب, وعلى طول الحب يضل جمعكم. خلينا بس ناخد اتصال لأنه نطرنا كتير. ألو
1: ألو
0: ألو,
1: ألو.
0: يسعد لي مساك,
1: شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيك سيد وسام,
1: أخبارك سيد؟
0: والله تمام, أنت كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: سيد وسام, أنت مع النقاشات الطويلة ولا بتحب تختصر؟
1: والله أحب أختصر
0: عالسريع. عالسريع. طيب إذا كان في نقاش حاد يعني وعلى الآن الدنيا ببعضها, كيف ممكن تنهي النقاش؟
1: مهم.
0: شو؟
1: إذا مهم. إذا مهم ما يخالف يعني ناقشه, بس إذا ما مهم.
0: بالنسبة للعمل يعني نحن إذا بدنا نحكي عن نقاش من ناحية العمل, إذا إجا حدا عم يحكيك على نقاش وكذا هو متشبث برأيه, خلص بتمشي مثل ما بده إنه أوكي يلا مثل ما بدك.
1: شوف إذا يسألني على شغلات نصحه نكمل خلص.
0: أوكي يعني خلص مثل ما بدكم نمشي. أوكي ماشي, تحياتي لك يا سيد وسام, باي باي. أهلا فيك, باي, سلامات. خلينا نروح من طبعا خارج الصندوق, خلينا نروح للفقرة الثانية واللي هي توب ترند لهالأسبوع. والبداية مع الفنان حمزة المحمداوي اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان أنا حبيبك, وهي من كلمات رامي العبودي, أما الألحان لعلي صابر والتوزيع والماسترينج لعثمان عبود.

مساء الخير لميرة، عم تقول سمعني غنية على ذوقك وهدية منك اللي تكرم عينك. هلأ الخبر والغنية بدي اهديك اياها. مساء الخير لزينب، عم بتقول مساء الورد الديران الغالي، شكرا لك على قلوب الزهر، الله يخلينا هالطلة الحلوة الديران الغالي، شكرا كتير لك يا زينب وتحياتي لكم احلى شباب وصبايا. اما خلينا نروح للخبر التالي مع الفنان حسام الرسام يلي اطلق احدث اعماله الغنائيه تحت عنوان غيابك، وهي من كلمات مشتركه ما بين سعد العبيدي وعيسى محمد، اما الالحان لوضاح كريم. التوزيع الموسيقي كان لنور هاشم، اما الميكس والمانسترينج لايسر القاسم.

0: تحلم وانسى.
1: يعني طبعا بدنا نوجه اكيد كل التحيات لكل محبي الفنان حسام الرسام، ولكن ميرا يعني كلمات الاغنيه لا تعبر عن المضمون اللي انا بدي اهديك اياه. تحياتي لك اكيد ومساء الخير على السريع. الو
2: الو،
1: نطرتك كثير.
2: ما مشكلة، عادي، عمري عادي.
1: الله يخليكي مدام وفاء، كيفك؟
2: شلونك؟
1: تمام
2: الحمد لله، كيفك؟
1: انت ملاحظة انه دايما انت بتحكيني بتكون بأول الغنية، فأنا باخذ الاتصال وبتسمعي معنا الغنية على الهواء.
2: ما مشكلة، عمري ما عادي. مشكلة.
1: اوكي تمام، كتير منيح. مدام وفاء، انت بتختصري بالنقاش ولا إلك خلق تاخدي وتعطي وهذا النقاشات الطويلة؟
2: في مرات أكو نقاشات تختصر بي مع السريع.
1: أوكي.
2: مرات عندك نقاشات شوية يعني تطول على ما تقنع هالشخص. تقنع هالشخص، كل واحد عنده رأي شكل. على ما تقنع الجميع شوية يطول الحديث.
1: بتحافظي على هدوءك ولا بتعصبي؟
2: لا، من عصب ما حل مشكلة.
1: أيه ما بتعصبي.
2: لازم يكون هذا.
1: لا قصدي بس يكون في نقاش ما بتعصبي.
2: لا، من يكون نقاش ونقاش يكون معقول يعني. ما بينه يعني
1: مدام وفاء طلعي من البواب ولا شكلك بتعصبي. خلص قولي بعصب بس ناقش.
2: لا ما بعصب.
1: ما بتعصبي. خلص طيب اوكي. طيب بتحاولي تأثبتي رأيك؟
2: شلون؟
1: يعني بتحاولي تأثبتي رأيك انه تقولي لهم انا رأيي الصح؟ يعني بتحاولي نوعا ما تأجدي هيك خلينا نقول حلول، مثلا قصة معينة من خلال الحوار، بتحاولي تقنعيهم يعني؟
2: يعني مو بلكي انا ما على صح، بلكي انا على صح وما
1: مقتنع. ممكن تعملي انسحاب تكتيكي.
2: ايه هذا هو.
1: ممكن تعملي انسحاب وخلص يعني انا بكون مرقت النقاش. برافو، حلو، حبيت. اوكي، كثير انبسطت وسعيد برايك مدام وفاء. سلاماتي لك. هلا
2: مع السلامه.
1: هلا فيكي. هلا عيوني. باي باي. من أيضا الأخبار خلينا نروح لشمس الأغنية نجوى كرم، حيث كشفت نجوى من طبعا الفترة الماضية عن اسم ألبومها الغنائي الجديد يلي بيحمل عنوان شو ما صار. طبعا أوضحت الفنانة نجوى أنه الألبوم بيمثل الإصدار الغنائي رقم 23 بمسيرتها الفنية، ونشرت على الإنستغرام قالت الألبوم رقم 23 شو ما صار. طبعا هلا رح نسمع اغنيه من الالبوم، الاغنيه اسمها اشتقت لك، هي من كلمات والحان ايفان نصوح، توزيع هادي شراره، ميكس وماسترينج لي بربر، والكليب من اخراج بيار خضره.

0: وطبعا بما انه عم نسمع نجوى كرم، انا امبارح سمعت لها تصريح بانه ايضا رح يكون في تعاون مع الفنان الشامي باغنيه من كلماته والحانه، واكيد ناطرين نسمع هالعمل الغنائي. خلينا ناخذ اتصال قبل ما نروح لخبر جديد. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: الو بيك، شلونك؟
0: انا تمام،
1: بس عليك وعلى الجميع.
0: على الجميع يا ربي الف خير. شو الاخبار مدام عنان؟
1: شكرا الله، الحمد لله. انت كيفك؟
0: والله تمام. كيف مرق الاسبوع معك؟
1: الحمد لله كل الزين
0: دائما وابدا. هاتي لشوف خبرينا، انت كيفك مع النقاشات؟
1: انا صراحه قليله كلام. اهم شيء المثل يقول خير الكلام ما قل ودل.
0: ايوه،
1: فاذا نقاش يجيب لي دوخه غاز ما اتناقش من البدايه، بس
0: دغري بطلع منه للموضوع.
1: ما اتدخل. واذا نقاش يطلب ان اتدخل للخير وامضي نصايح وخلاص. بس ما لانه افرض رايي على المقابل لا.
0: مسالمه كثير.
1: انا دوري كلش مسالمه وما ادور مشاكل.
0: ما لي خلق.
1: واتقبل راي المقابيل كلش، يعني اتقبل راي بصراحه بالصدر واتحاور ويانو، وبالاخر كل واحد وحسب قراره.
0: طيب عفوا منك،
1: النصيحه اهلا وسهلا، ما يتقبل النصيحه ذنبه على جنب.
0: هو هذا اللي بدي لك اياه. يعني اذا كان مثلا انت، خلينا نقول على حق بالنقاش، هل ممكن تحتدي؟ ممكن تعصبي؟ بيقولوا انه شو بك يا زلمه، انه ما عم تفهم علي، صار لي ساعه عم ناقش بنفس الموضوع، بعدك انت عم تحور وتدور على نفس الفكره وما عم تفهمني، يعني ما بتعصبي ولا لا بتضلك هيك رايقه وريلاكس؟
1: انا دائما رايقه، بس انا اقول الكلام وهو الفاهم يفهم، يعني انه هو وفهمه حسب فهمه حسب حكمته. اللي علي انا اتكلم بشيء صح وشيء ايجابي. واكره الانتقاد، ما احب انتقاد سلبي. انا قلت رايي، يعني ابسط شيء تربيتي ويا اولادي انه ما افرض رايي عليهم.
0: أوكي.
1: بس انطي النصايح واتحاور وياهم والهم هم حريه القرار.
0: حلو.
1: ما افرض رايي على احد. بس لازم الاهل، احنا كاهل لازم نكون دائما ايجابيين مع اولادنا وننصحهم. حتى نوعيهم حتى لا يقعوا بالغلط.
0: صح صح،
1: اللي علينا نسوي والباقي على رب العالمين.
0: لازم ريبين هلا يهديكي غنيه، وبحب الناس الرايقه لرامي عياش، وبحب الناس على قد ما انك رايقه. شو هذا يا عنان؟
1: انا كلش هاد، انا برج الميزان.
0: الميزان، عم اقول ليش هاديه، ويعني بتوازني حتى بحياتك هيك، في عندك توازن، يعني هذا الشيء كتير حلو.
1: صح.
0: يعني حلو كتير.
1: كلش أحب العدل، يعني أحب الناس تكون يعني عادلة ويا الجميع، إنه ما تكون تظلم غير. لا. العدل حلو.
0: حلو كتير. حلو كتير. حلو. والله حلو، يعني.
1: رومانسية.
0: كتير حلو إنه هيك. كتير رائعة. يلا خلينا هلا هالغنية لإلك، اسمعي ها، شوفي ربين، شوفي اسمعي.

الرواء والله على الأغاني الرائعة يلي عم نسمعها على 97.7. أما هلأ رح نحكي عن أغنية وائل كفوري يلي عم تحقق 5 مليون مشاهد بظرف تقريبا يعني لليوم هي 10 أيام. خلينا نقول الأغنية هي طبعا بعنوان محبوبي وهي من كلمات سيين، أما الألحان لطارق أبو جودة، أما التوزيع والمكس والماسترينج لعباس صباح. روح يا ربينا.

0: ألو
1: ألو أم لوسيا؟
0: نعم معك.
1: إيه بس اسم العائلة لو سمحتي.
0: أم لوسيا يعني شنو؟ ها اسمي؟
1: يعني إيه تماما، بس حتى أقدر سجل بلكي ربحتي معنا، ما هن بدون الاسم الثنائي.
0: ها رنا حكمت.
1: رنا حكمت، أوكي. كيفك؟
0: الحمد لله.
1: طمنينا عنك.
0: الحمد لله.
1: دائما وابدا. هاتي لشوف خبرينا، كيفك مع النقاشات الطويله؟ الك خلق ولا بتحبي تختصري؟
0: الاختصار احسن وافيد. الاختصار
1: تختصري الحكي، ما بتعصبي ولا بتضلي هيك محافظه على هدوءك؟
0: اختصر واحافظ على هدوءي، وخاصه انه الاحترام احسن وافضل. يكون احسن من طول بالكلام وبدون، يعني راح ندخل بنقاشات أكثر هالمرة.
1: يعني إذا في اختلاف من ناحية الحوار، ما بتغو ما بتغوصي أكثر بالنقاش ولا لا؟ خلص إنه أوكي مثل ما بدكم، خلص بريح راسي من هذا.
0: أحسن يكون أحسن. نختصر ونظل أحاول إنه أحافظ على هدوءي وأسكت أحسن، هم يكملون خلي يكملون، يكون أحسن.
1: برافو.
0: أفضل من طرفين يكون أفضل،
1: وبلا ما يهز الواحد أعصابه ويتضايق ويتخانق ويعيط. والله حلال عليكي، والله برافو.
0: أمي يحب النقاش الكثير، خلص عقله يكون مفرمس على هو شيء ببالها، ما راح أحكي ما راح أقول، هو خلص مفرمس.
1: خلص في فكرة براسه متشبث فيها الموضوع، ما راح يعني ما راح يتغيرها. صح،
0: لا فالاختصار أطول
1: 100%. تحياتي لإلك ونهاية أسبوع سعيد.
0: تسلم، الله يحفظك.
1: هلا عيوني، هلا سلامات. طبعا أنا سعيد جدا أكيد بتواصلكم جميعا. خلينا نروح لآخر خبر موجود معنا مع الفنان نصيف زيتون يلي أطلق أغنيته الجديدة بعنوان يا غرامي، هي من كلمات وألحان الياس، أما توزيع لعمر الصباغ. خلينا نقول أنه تجدر الإشارة إلى أنه نصيف قدم الأغنية قدام الجمهور ب 12 آب ضمن فعاليات مهرجان فقرة، وصور كليب مباشرة على المسرح وسط تفاعل مع الجمهور بتجربة اختار من خلال نصيف هيك التغيير. روح يا ربينا.

الله على الغرام. كتير حلوة الغنية لنصيف. وخلينا نروح من الفقرة الثانية توب ترند, خلينا نروح لثالث فقرة موجودة معنا واللي هي تحت الضوء. وبداية خبرنا, أطلق راديو عنكوة بالتنسيق مع نادي شباب عنكوة الاجتماعي مسابقة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. طبعا هي مخصصة حصريا لسكان قضاء عنكوة, طبعا هذا الشيء بمناسبة عيد الصليب. تستهدف المسابقة إبراز زينة الصليب يلي بتزين واجهات المنازل, وطبعا حيث يدعو المنظمون الأهالي لإرسال مقاطع فيديو قصيرة بيظهر جمالية الصليب على واجهة البيوت لصفحة راديو عنكوة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. التفاصيل والشروط عن المسابقة رح نحكي عنها وآلية الفوز. يعتبر الفيديو هو مدخل للمنافسة فور نشره على الصفحة. طبعا بيكون الفائزين هن أصحاب مقاطع يلي بتحصد على نسبة تفاعل من الإعجاب والتعليق والمشاركة. في عنا جائزتين مقدمين, الجائزة الأولى رح تكون مقدمة من نادي شباب عنكوة الاجتماعي, أما الجائزة الثانية رح تكون مقدمة من راديو عنكوة, ورح يتم إعلان عن الفائزين بيوم 20 سبتمبر 2026. طبعا ينعاد على جميع بألف خير, ويا رب الصليب على طول مزين

بيوتنا وقلوبنا وينعاد على جميع بألف خير بالأمان والسلامة. أما تاني خبر موجود معنا، انطلقت ضمن قضاء عنكاوة فعاليات مهرجان عنكاوة الصيفي لعام 2026. طبعا هو انطلق ببداية 1 أيلول ورح يستمر لعشرة من أيلول من هذا الشهر، وبهذا يعني المهرجان رح يكون بحدائق المركز الأكاديمي. بيشهد المهرجان برنامج متنوع وبيجمع ما بين العروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية والثقافية وسط أجواء صيفية احتفالية مميزة. من تفاصيل هذا المهرجان أكيد هو ضمن حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي بعنكاوة. الدخول هو مجاني ومتاح لجميع الزوار، ونتمنى من الجميع قضاء أجمل الأوقات مع الأهل وتشوفوا الأجواء الرائعة أيضا يلي عم فيكم تتابعوها مباشرة عبر صفحة الإذاعة. تحياتنا لكم، شكرا.

الفنان صباح الدين أبو قوس المعروف باسم صباح فخري، وفخري ليست النسبة وإنما هي تقدير لفخري البارودي يلي رعى موهبته. هو مطرب وفنان سوري كبير، ويعد من أعلام الموسيقى الشرقية وأبرز رموز الطرب الأصيل في الوطن العربي.

ظهرت موهبته بالعقد الأول من عمره ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة بمعهد بحلب للموسيقى، ومع ذلك بالمعهد بدمشق. تخرج من المعهد الموسيقي الشرقي بعام 1948 بدمشق بعد ما درس الموشحات والإيقاعات.

ودرس العزف على العود مع أساتذة وإعلام من الموسيقى العربية وكبار الموسيقيين، نذكر منهم الشيخ علي درويش والشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي وإبراهيم الدرويش ومحمد رجب. وكان بشبابه طبعا يعني العديد من الأغاني اللي طرحها، نذكر منهم نغم الأمس مع رفيق سباعي وصباح الجزائري اللي سجل ما يقارب 160 لحن.

لحن وغنى لشعراء معاصرين بنذكر منهم فؤاد يزجي وأنطون الشعراوي والدكتور جلال دهان ومحي الدين الخواجة وعبد الباسط الصوفي. حطم أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على مسرح مدة بتتجاوز 10 ساعات متواصلة دون استراحة بمدينة كاراكاس بفنزويلا بعام 1968.

أحن شوقا هي واحدة من الموشحات الأندلسية الشهيرة والقصائد الصوفية يلي أبدع بغنائها وتطويرها. وطبعا أدى الموشح أحن شوقا بعدد من الحفلات والتسجيلات الموثقة. هي طبعا الكلمات الموشح تعود بأصل إلى قصائد صوفية قديمة ينسب بعضها لابن الفارد أو الأدب الصوفي القديم. ولحن الموشح الموسيقي يلي عم نسمعه حاليا عبد القادر المراغي، وتوفي صباح فخري باثنين فبراير نوفمبر عفوا ب 2021 عن عمر يناهز 88 عاماً.

يعني أغنية رائعة جدا. وطبعا بدي وجه تحية لوالدتي لأنه كتير بتحبه لهالموشح. بدنا نقول مساء الخير أيضا لنوزاد يلي موجود معنا عم بيقول منور أخ الياس، تحياتي لإلك وشكرا كتير لإلك، تحياتنا لإلكم جميعا. قبل ما نعرف مين الفائز معنا أو الفائزة معنا لليوم، خلينا هيك نسمع أغنية من عند ريبين لبين ما تجهز. وخليني أذكر بأنه الجائزة عم تكون مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين.

مين هو أو مين هي الفائزة معنا بحلقتنا لليوم؟ بدنا نقول ألف مبروك للمدام عنان يلي ربحت جائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين.

يعني إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا واستمتعتوا معنا بحلقتنا لليوم. كل الشكر أكيد لكل حدا سمعنا، لكل حدا تابعنا وعطانا من وقته. مع نهاية الحلقة بدنا نشكر أكيد المخرج جبين عسكر يلي رفقنا بساعة من الوقت. أنا كنت معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر، بلاقيكم الخميس القادم الساعة 7 المساء. أسبوع سعيد للكل، باي باي.

in Mongawa. برعاية مقامية قضاء عنكاوا ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا الصيفي 2026.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. شموئن يا شموع قال بليتم

بحفل افتتاح مهرجان عنكاب الصيفي 2026، يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

لما غدر بتكتفي وتحتاجي القلب وافي، ما بقلك شو تعملي، انتي رقمك بتعرفي.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. اليوم رح نتناول موضوع مهم جدا، موضوع ممكن يكون من المواضيع اللي مرت في حياة كل واحد بينا، موضوع آلام الكتف وتحديدا تمزق الكتف. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-800-3. وينورني في هذه الحلقة اليوم الدكتور عمر فاروق النوري، اختصاص المفاصل والعظام وتحديدا طب الكتف. صباح الخير.
1: صباح النور دكتور.
0: أهلا وسهلا بك.
1: الحمد لله.
0: أنا متعمد أقول وخصوصا طب الكتف.
1: أي جراحة الكتف هي اهتمامنا،
0: لأنه أنت متوجه صار لك فترة في هذا الاختصاص.
1: أي.
0: ودرست بي أكثر من البقية.
1: سبب
0: اهتمامك بالكتف بسبب أنه شفت كثير من الأمور تتعلق بالكتف ومشاكل الكتف.
1: حالات الكتف جدا شائعة ومشاكلها هواية، ويعني عالميا طبعا. واكيد احنا نتبع الخطوات العالميه، بس احنا متاخرين عنهم. ما حد مهتم بالكتف بشكل دقيق، خلينا نقول. كونه تدري بالطرف العلوي مو اثر على المشي، فكان مو كلش محطه اهتمام،
0: ما يعيق الحركه مالتنا، احنا نمشي برجلينا.
1: اي يعني
0: كتفنا دايذني،
1: اخذ مسكن، يضربها ابره كذا، ويحاول يمشي حاله يعني المريض. بس لا، العقود الأخيرة بالذات عالميا لا، صار اهتمام كبير بمفصل الكتف كونه يأثر على الوظائف اليومية.
0: زين، السؤال يراودني أنه المفصل مال الكتف هو مفصل حالة حال بقية المفاصل الموجودة بالجسم.
1: المفروض
0: أنا أوصل لهذه. فالمفروض بي أوتار، مفروض بنفس الأربطة، الفكرة مع الحركة نفسها، أنه يعني كل مفصل إلا فكرة، بس يعني متقاربة هي الأفكار. أنه تحديدا التخصص اللي دخلت به انطاك مجال الكتف والحركة عموما، يعني هو مو بس خلينا نقول المشكلة محدودية الألم أو مكان الألم، لا أيضا حركة الكتف.
1: أكيد، لأن مفصل الكتف أنت قلت هو يشبه باقي المفاصل بصورة عامة. بس هو متكون من 4 مفاصل، مو مفصل واحد.
0: 4.
1: أي يختلف عن باقي المفاصل أنه هو غير مستقر بتكوينه. هو مستقر بالأربطة، والأهم الأربطة الأوتار اللي تحيط به، بالإضافة إلى أنه اللي يوجه مفصل الكتف المعروف هذا الجلينو هيومرال، اللي يوجهه واللي يزيد حركته هو المفصل بين لوح الكتف والأضلاع. وهذا يعني محوري، 30% من الحركة تجي من هذا المفصل. فأي خلل بالتزامن بالحركات، أي خلل بقوة العضلات ومرونتها، حيؤدي إلى مشاكل.
0: تمام، نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير.
2: ألو. صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا.
2: شلونك، أخبارك؟
0: أهلا وسهلا. هلا مرحبا، تعرف باسمك.
2: بسام معك.
0: أهلا وسهلا عزيزي بسام، تفضل
2: حبيك. عندي سؤالين إذا ممكن.
0: تفضل عزيزي اسأل.
2: السؤال الأول، الأغلبية يعني نسبة عالية يعانون هذا النقص التي 3 اللي موجود حاليا، اللي أكثرية تعاني من عنده، يعني من خمول ومن تعب، ويعني مشي مسافة أيضا ما يقدر من عندهم. ما أعرف أوقات الـ يعني شلون أقول لك، تعرض للشمس يعني الدكتور، إنه أي وقت خاصة إن إحنا فصل صيف، يعني كل واحد يعني يحكي بكيفه، يعني أكو يقول بالـ7 أكو بالـ8، لأن الشمس تكون مفيدة. والسؤال الثاني بالنسبة الحقن هسه هاي اللي يسووها للعنقية، الحقن القصاري يسمونه بدون تدخل جراحي، يعني ناجحة هاي يخلون هاي المادة اللزجة بين الفقرات، يعني إنه هاي العمليات اللي حالياً يسووها إنه ناجحة، يعني تفيد عنده عنقية
0: الفقرات العنقية قصدك، يعني اللي صار عنده ألم بالفقرات العنقية وهاي
2: المسألة. مثل ما نقول.
0: إيه تمام عزيزي، استمع لنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك، هلا مرحبا. طرح موضوع مهم، ويمكن مو بالمجال مالتنا، بس حلو انه نجاوبه، لانه فعلا موضوع الفيتامين دي يمكن أخذ أكثر أخذ أكثر من حجمه. يمكن
1: فيتامين دي أول شيء تعتمد النورمال رينج اللي محطوط حاليا اللي هو فوق 30 يلا طبيعي، هي مبنية على دراسات قبل 100 سنة. يعني مو دراسات حديثة لتحديد النورمال رينج.
0: نعم.
1: المفارقة اللي دائما نشوفها أكو هواي ناس طبيعيين وما عندهم أي مشاكل، شباب وصحيين وبرفكت ما بيهم أي شيء، يفحص فيتامين دي يطلع قليل، فهل هي فعلا الرينج هذا صحيح لو لا؟ هذا يحتاج لدراسات حديثة صراحة للبشر المعاصر، مو البشر ما قبل 100 سنة اللي كان يشتغل بالفيلد بالحقول يعني ومتعرض للشمس بصورة مستمرة فطلع عليها هذا الرينج. بالنسبة للتعرض للشمس صراحة ما أنصح أنه أنت تريد تعوض فيتامين دي لعندك نقص، تعوضه بالتعرض للشمس مباشرة، لأنه أكو هاي بحوث تحكي عن سرطان الجلد نتيجة التعرض للشمس. صحيح هي الفترات اللي هي الفترات الصباحية ما قبل الظهيرة يعني 8-10 الصبح، وبصورة عامة بعد ساعة 4 العصر أو 5 العصر، بس هاي كلها تعرضك إلى زيادة بإصابة سرطان الجلد.
0: مو شمسنا تحرق،
1: شمسنا بالضبط تحرق.
0: يمكن دي يحكون على الشمس مال أوروبا،
1: مال أوروبا إيه، هي تدري البحوث أغلبها تجي من أوروبا وأمريكا يعني. أني أنصح إنه التعويض يكون بالحبوب أو الأوبر أو أيا كانت، أسلم بلا ما تعرض نفسك الخطر إصابة سرطان الجلد، وهي تعدلها أسرع وأفضل. وما أعتقد أنت تحتاج تسعد فوق 30 بالفاليو مالتك يعني.
0: تمام. عندي سؤال، هو هل تنصح بأخذ فيتامين كي مع الفيتامين دي؟ نأخذ إجابتك بعد أن نستمع لي هذا الاتصال التليفوني ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور.
2: شلونك أستاذ؟
0: هلا مرحبا، هلا عيني. الاسم بالخير.
2: وسام.
0: أهلا وسهلا
2: دكتورنا، شلونك؟
1: الحمد لله عزيزي، الحمد لله. أهلا بيك.
2: أهلا بيك دكتور، أشكرك.
0: تفضل عزيزي.
2: دكتور عندي بالش اسمه مفاصلي تجعني من جوا بالقدم، ما ادوس عليها.
0: نعم.
2: وجع يعني ما اعرف يعني من ورا الشغل يعني من ارجعيش واحد يدوسهم وجع قوي بالليل.
0: يعني قصدك المشط مال القدم لو
2: الكعب.
0: انت شنو تشتغل؟
2: شيخانة.
0: يعني طول النهار واقف على رجلك. تمام، شكرا عزيزي لاتصالك، واستمع لنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة.
2: أوكي.
0: هلا مرحبا.
2: شكرا.
0: نعم دكتور، سؤالي كان قبل الاتصال الهاتفي
1: عن الفيتامين كي.
0: فيتامين كي هو يقول لك لا تأخذ فيتامين دي بوحدة، لأنه الجرعات العالية من فيتامين دي ممكن تأذي جزر لانجرهانس بالبنكرياس
1: لها هواية تأثيرات،
0: وبعدين الانسولين راح يقل، وبعدين ندخل بموضوع السكر.
1: أي الكيتو الفكرة من عنده أنه هو يمنع التكلسات في جدار الشرايين، وبنفس الوقت يساعد على أنه ترسيب الكالسيوم اللي تم امتصاصه بوساطة الفيتامين دي أنه يترسب بالعظم وليس يروح المناطق أخرى ويسوي تكلسات.
0: إذن هو يساعدنا يسوي كنترول.
1: بس هذا كله طبعا على بحوث بسيطة، يعني ما عندنا بحوث خلينا نقول رصينة وقوية تثبت هذا الكلام 100%، بس أغلب البحوث اللي صارت تشير إلى هذه الدلائل يعني. فلا ضير منه أنه واحد يأخذ فيتامين كي 2 وياه.
0: لا ضير. اوكي تمام، حلو. نكمل اجابتنا على الاسئله. اذا فيتامين دي
1: بالنسبه حقا بالنسبه للفقرات هاي يجاوب عنها طبيب جراحه الجمله العصبيه افضل، لان هم بهذا المجال. جراحه الجمله العصبيه والفقرات هم اللي يعني بهذا المجال، وطب الالم همين يتداخلون بها، بس مو
0: جماعه العظام. زين، السؤال اللي بعده يسال يقول انا عندي الم يصير في الكعب.
1: طبعا هو يعني شغله يتطلب منه انه يكون واقف ويمشي طول النهار. انا انصحه بالرياضه، اكو رياضات الاستطاله بالذات للوتر الاخيري وبالذات للفافه الاخمصيه، هذه تساعده.
0: احنا هاي سهله. أيوة. تنقال. شنو هي تمارين الاستطاله؟ اشرح لنا اياها.
1: اي وهاي شلون ما نقول مثل
0: لا لا لا، بس يعني فد كلام توضيحي انه
1: ممكن يوقف على درج.
0: نعم.
1: اوكي، ولازم الركبه مالته مستقيمه، وبكل وزنه ينزل الكعب مالته جوا بحيث انه يصير استطاله للوتر الاخيري.
0: استطاله للوتر يعني مو تمارين الاستطاله اللي يسوها الناس حتى يزيد طولهم.
1: لا لا لا، استطالة للوتر والعضلة.
0: استطالة للوتر، حلو زين. هاي التمارين موجودة على اليوتيوب؟
1: على اليوتيوب موجودة.
0: إذن هو يكتب تمارين استطالة
1: الوتر الأخيلي وتمارين استطالة اللفافة الأخمصية.
0: حلو، هاي موجودة على اليوتيوب، موجود يقدر يشوف لفت موقع زين يباوع شلون يسوون الحركات، يقدر يقدرون يسوون.
1: وأكيد حبوان يحتاج إنه الفوتوير ما تتكرم، الحذاء ما لازم يكون رياضي داخله مرن بكعب 2 سنتيم، هذه كلها تساعد انه ما يصير جهد على الكعب.
0: اكو هذا اللي يقول لك القاعده سيليكون تكون على يعني مود تمتصل،
1: هذه موجوده للسكتشرز والهوكي، هذا ان هي اللي توفر افضل حمايه للقدم. يعني
0: انت جبت اقوى براندين اني استخدمهم صار لي تقريبا 10 سنين
1: الحمد لله.
0: يعني مريحين بشكل
1: بشكل
0: يعني يا أخي.
1: مشاكل القدم أغلبها بتنحل بهاي الأمور،
0: تحس نفسك تمشي على قطن.
1: بالضبط.
0: تمام، لطيف جدا. زين، بما أنه حكينا شوية على التمارين، اسمح لي شوية أدخل رونج سايد. أكو فعلا تمارين يسموها تمارين إطالة الجسم، مو بس تمارين إطالة
1: طول الجسم بصورة عامة. يدخل ببابين، باب الجينات وراثيا هذا معروف يعني،
0: والنهايات
1: الانفايرمنتال العامل البيئي. يعني عامل البيئي ايش نقصد بيه؟ انه مثلا سوء تغذيه، هاي تسوي قصور،
0: ما ينام،
1: يعني اي ديستربنس، اي خلل عنده بالهرمونات تصير نتيجه عدم نوم ولا اكله مو زين ولا حياته ستريس ولا اي شيء، هاي كلها ممكن تاثر بشكل سلبي. بس كانه يطول الواحد انه مثلا اكل هوايه فرح يطول، لا. أهم عامل هنا حيكون الجينات، وأهم شيء تكون إنه تغذيته منتظمة، إنه ما عنده قصور بالتغذية مالته.
0: الإنترنت هارينة تمارين،
1: مو الإنترنت فيه هواية معلومات يعني
0: كفتة.
1: إيه يعني مع الأسف تدري ماكو رقابة بالإنترنت.
0: ياهو اللي يجي أنا ما أقدر أحكي على الهواء لأنه إحنا يعني بس خلنا نسميها كفتة.
1: خلنا نقول إيه هيك، يعني واحد ده يحكي معلومة من عنده هيك أو رأيه، خلنا نقول
0: اجتهاد شخصي.
1: اجتهاد شخصي.
0: إذن نهايات النمو اللي تكون بالعظام وكذا، هاي تتوقف في فترة معينة،
1: هي لها عمر. وقلت لك هم العامل الجيني يدخل بها، يعني هو مو الكل تقفل بنفس العمر. أكو أشخاص تطول عندهم أكثر، أكو أشخاص لا تقفل عندهم من وقت نتيجة يعني هرمونات ولا جيناتهم بهالشكل. ثيوريتيكلي خلينا نقول بشكل نظري، التمارين مثل ما يقولون عليها العقلة أو غيرها، بشكل نظري ممكن تحفز إنه الواحد يكون أطول، لكن هذا شيء مو مثبت. يعني
0: أي يعني هي بس مجرد يعني الكبس اللي صار،
1: هو مو بس كبس، هي تستجيب الصفيحة النمو تستجيب للعاملين، يعني عامل الضغط وعامل السحب خلينا نقول.
0: حلو. يعني أكو أمل اللي بعده شوية عمره يعني
1: ممكن تساعد، بس ماكو أي ضمانات فيها لأن هي ماكو شيء مثبت.
0: زين، إذا قلنا على العكس مو العقلة، رفع الأثقال من عمر صغير،
1: أي طبعا
0: يخلي واحد
1: ممنوع، ممنوع ممنوع أنه واحد ما مكمل النمو ماته ويدخل برفع الأثقال. أكيد
0: حلو هالملاحظة، جميلة جدا.
1: وأصلا ما راح تفيده، يعني هو إذا ما وصل سن البلوغ فتعرف هرموناته ما مكتملة، فلا راح يقدر يبني بها عضل أو شيء، بس هو حيكون أقوى. لكن هو ما راح يقدر يبني بها عضلات، يعني هرمون التستوستيرون بعده ما عنده، فهو لازم يوصل مرحلة البلوغ يلا يقدر يبدي. ومن يبدي احنا ما ننصحه انه يكون رفع اثقال، انه يكون يعني حديد اوكي، بس انه يكون كيرلز مثلا البايسبس ترايسبس، بس لا يكون ضغط اعلى،
0: لا يكون ضغط اعلى حتى لي. زين، احنا هذه كلها دا نحكيها في سياق خلينا نقول الشخص اللي هو بلغ و اكتملت عند الهرمونات، لكن لا يعني انه وصل للبلوغ انه نموه توقف.
1: ام لا لا، مو شرط،
0: مو شرط. ممكن
1: بالإناث اكثر اقرب للبلوغ، لكن بالذكور لا،
0: ممكن انه
1: يستمر يعني يوصل للبلوغ وهو يكمل نمو،
0: يكمل نمو، يشوفه يطول وصوته يكمل يتغير،
1: يكمل بعد
0: شوارب تطلع. زين، ندخل في صلب موضوعنا المهم، موضوعنا اللي قلنا احنا هذا المفصل هو مفصل متعدد الحركات ومفصل شوية غريب بثلاث مفاصل، وقلت أنه ارتباطه في لوح الكتف.
1: أكيد
0: هنا منطي، يعني خلينا نقول هو انزلاق،
1: أي هو سلايد يصير، أي
0: هو انزلاق أكثر مما هو مفصل. فشنو اللي يتحكم هنا؟ تتحكم بالأوتار،
1: العضلات الدائر مداير لوح الكتف هي اللي تتحكم بحركة لوح الكتف.
0: نعم،
1: فهو صار مثل الستات مثل الدش
0: صحن صحن
1: أي. هو مثل الصحن يفتر حتى يوجه المفصل الكتف الأساسي خلينا نسميه أنه يكون بالرينج الحركي مالته السليم. المشكلة دائما مثل ما حكيناها سابقا أنه لوح الكتف إذا ما يتحرك بشكل جيد خامل عضلاته خاملة راح تعوضها أنت بمفصل الكتف الأساسي وهذا حيوقع يعني تخليك تتحرك لنهاية الحركة وهنا تصير الاصطدامات بين الغضروف والوتر وهنا تصير الإصابات
0: يقفل همينة هذا
1: يعني يوصل نهايته فأكيد طبعا راح تأذي ما راح تخليه أنت بالرينج
0: ما ينطي مدى أوسع بالحركة مثل ما ينطي هو حركة كاملة بلوح الكتف. زين نريد نعرف منك ما هي الأوتار ومنين ارتباطها لوين حتى يعني نسهل الأمور.
1: مثلا الأوتار اللي عندنا الأساسية هي أوتار الكفة المدورة تحت لوح الكتف فوق الشوكية تحت الشوكية والمدورة الصغيرة دول الأساسيات اللي تسيطر على انضباط رأس العضد داخل الفنجان مادة بلوح الكتف.
0: يعني تربط العظمة
1: عظمة العضد
0: بالعظمة
1: بلوح الكتف
0: بلوح الكتف اللي هي عظمة أخرى إذن بين عظمة وعظمة
1: أي.
0: مو بين عضلة و...
1: لا لا لا هو ارتباطها أنه تلزم رأس العظم العضد وتخليه مكبوس بمكانه
0: بالفنجان.
1: قلت لك هو ليش يختلف يعني لولا هاي الأوتار هو يفلت يعني يرخى يروح مو مثل مثلا الحوض أو غير مفاصل هي بحالته هي متزنة الكتف هو غير متزن من
0: يعني نفرض جدلا هيك في عالم وهمي الأوتار هاي قصت يوقع الكتف
1: طبعا
0: مو
1: أكيد
0: ما بيها
1: ما
0: ما لا ما
1: هي يروح الكتف إذا راحت خلص الكتف ما تقدر تحرك حتى بالعضلات الكبيرة
0: العضلة
1: الدالية اللي هي جد أساسية ما راح تقدر تشتغل إذا مو هذه الأوتار موجودة تنظم
0: مكان مكانبي يعني. زين هذه هي تخلي الارتباط موجود لكن بالحركة اللي حرك هي العضلة
1: أي هي الأوتار مال العضلات
0: أي بس يعني قصدي أنت الإعاز اللي يجي يروح أول شيء للعضلة الإعاز العصبي يروح للعضلة ومن خلالها يتم التحكم بهذا. شون يصير أو شون يبدأ تمزق بهذه الأوتار؟ هل هو عامل وقت يعني واحد من يكبر هذه بسبب الاستهلاك شو ما نقول ولا لا ممكن واحد بعمر صغير يصير؟
1: الحالتين مطروقة الاثنين موجودة الغالب الأكثر شيوعا هو عامل الوقت حتى أكو بعض البحوث من اليابان تحكي على أنه أي شخص يعبر الثمانين فهو يعني على الأغلب هو لازم يصير عنده تمزق الأوتار يعني
0: يعيشون للثمانين باليابان هم
1: هناك يوصلون اليوم وشوية
0: يعني اليوم لا أسمع منك معلومات جدا
1: اليابانيين خطيرين أي لا يوصلون أعمار زينة ما شاء الله عليهم
0: الله يحفظهم
1: الله يحفظهم
0: أوكي.
1: فبمر الوقت أكيد أي شخص يعبر الأربعين هو معرض لكن الأعمار الكبيرة هم اللي يعني على الأغلب موجود عندهم
0: بسبب أنه هذه يصير مثلا تيبس بسبب عدم تغذيتها بالأوعية الدموية
1: أكو عدة نظريات عليها أنه إيه الأوعية الدموية اللي توصلها جدا بسيطة قليلة وهي العمر طبعا تتضاءل
0: loss of nourishment يعني
1: loss of nourishment فيصير degenerative يعني استهلاكي
0: يتأكل
1: يعني ويبدي تمزقات شوية شوية جزئية يعني
0: يصير لو مارس تسمي
1: بالضبط أي والعامل الآخر اللي هو يصير نتيجة إصابة يصير بالشباب سقوط من أعلى حادث سيارة وتصير ضربة على الكتف أي الحوادث سقوط من مرتفع مثلا ويلزم نفسه بالطريق فهي يصير سترس مفاجئ على الأوتار وممكن تنقطع من مكانها.
0: زين أكو بعض الحالات هي الحركة مو قوية يعني هي بسيطة بس تشوف الأعراض نفسها
1: اي مو هي يسموها الحبه التي قسمت ظهر البعير
0: اي
1: هو اوريدي بي مشاكل
0: يعني تشوفه هيك رفع ايده مثلا داي على السبلت الريش مال السبلت خلاص شكل
1: اي
0: هذا تمزق اوتار
1: مو شرط ممكن يصير بس التهاب اوتار بالذات اذا كان العمر صغير يعني عمره قبل الأربعين او سواء
0: من الحكي
1: مو من الحكي تصير بالبدايه هي تصير بس التهاب اوتار يعني لان هو ما استغل الحركه قلت لك انه ما محرك لوح الكتف يعني هو حرك الكتف كامل وصل للاخير ما يلا بدا يحرك لوح الكتف فهنا تصير الأذية، ماكو حركة متزامنة بين الاثنين بين المفصلين. فتبدي بالبداية هي طبعا بس التهاب أوتار، من تبدي تتكرر وتنهمل وما تسوي الرياضة أو التأهيل الطبي الصحيح إلها تمشي باتجاه التمزق. التمزق بالبداية يصير جزئي، وطبعا كل ما يصير أهمال أو كذا وبمرور السنين ممكن يتحول إلى تمزق كامل. يعني
0: التمزق يعني ينقطع،
1: ينقطع تماما، يصير يوصل بالنهاية اللي هي
0: جمعة. زين، احنا نريد بالمراحل الأولى نعرف شنو الأعراض. يعني المستمع هسه يقول لك والله أنا أريد أعرف هذا الألم العدي، هل هو التهاب بالأوتار أم هل هو تمزق؟
1: المطمئن أي ألم أقل من 6 أسابيع مو كلش مهم إنه واحد خلينا نقول يسوي رنين وكذا وهالأمور. يعني
0: إذا تحسب 6 أسابيع،
1: أي ألم بالبداية
0: استمر 6 أسابيع وفوق
1: للمفصل، شوية تمارين تقوية مال عضلات لوح الكتف، مسكنات بسيطة.
0: هاي تمارين موجودة على الإنترنت، موجودة على اليوتيوب.
1: تمارين لوح الكتف،
0: تمارين لوح الكتف، حلو. اللي يحس عنده ممكن أن يسوي هاي التمارين.
1: سوي هاي التمارين. الألم أول أسبوعين أكيد لازم يكون أكو شدة بي، فيأخذ مسكنات.
0: مسموح يأخذ مسكنات.
1: أي مسكنات بسيطة يعني. مرات وياها مضادات وهذا، بس هاي أنصح إنه يكون بعد استشارة الطبيب إذا صار الألم شديد يعني. إذا ما دا يتجاوب الألم، ما دا يخف، دا يبقى شديد، لا لازم يجي وينفحص حتى نقرر حيحتاج رنين ولا لا.
0: بعد 6 أسابيع
1: انت حتى لو قبل 6 أسابيع بس الألم مدى يستجيب، مدى يتجاوب، مدى يخف خلال بدأت أول أسبوعين.
0: مدى يخف،
1: أي مدى يخف. يعني إذا بدأ يخف أوكي، فأنت ماشي باتجاه الصحيح وتقدر تنتظر 6 أسابيع كل شيء. يعني
0: هو الألم فقط،
1: هو الألم وطبعا يعني مصحوب بتحدد حركة،
0: تحدد حركة،
1: تحدد حركة لأن من الألم يعني حيتجنب بعض الحركات اللي هي تسوي لها ألم، وأكيد راح تكون وياها موجودة.
0: لا حرارة، لا أثر على الجلد،
1: ممكن يحس بحرارة، لا أثر على الجلد ماكو. بس الألم مالتها بدأت إذا نزل لوسط الذراع الجهة الخارجية، أو بدأ المريض يعني الألم يقعد من النوم، لا هاي لازم يجي أوكت.
0: هنا أنا الحالة أصعب
1: أصعب صار.
0: زين، إذا كان التهاب بالأوتار يعني شلون واحد راح يفرق؟ يعني هل هي اثنيناتهم نفس الأعراض؟
1: الأعراض تقريبا متشابهة، هي هنا المعضلة مالتها. الفحص السريري يعني نادرا ما يميز لك بين الاثنين إلا بعض النقاط، إنه قوة العضلة مثلا اختلف، أو خلص صار أكو شبه شلل بالمفصل، إنه المريض ما يقدر يرفع إلا أنت تساعده بالبداية، هاي تقدر تقول إنه إيه هذا تمزق مو التهاب أوتار. إذا القوة محفوظة زينة بس الألم بسيط، فأنت تفكر بالالتهاب الأوتار، تكرار الحادثة إنه أول مرة مو متكررة صارها سنين.
0: أنت شون تشخص؟ يعني جتيك الحالة ووصلت إلى مفترق طرق، differential diagnosis،
1: differential الرنين،
0: تسوي رنين؟
1: أسوي رنين.
0: يبين عندك أنه هذا مو تمزق، هذا التهاب.
1: يبين عندي إذا كان تمزق وإذا كان التهاب وأي مشاكل ثانية موجودة بالمفصل حتبين.
0: أوكي زين، الالتهاب يتعالج بمضادات الالتهاب،
1: أي
0: يحتاج له يا تمارين؟
1: أكيد روح الموضوع هو التمارين. المسكنات ومضادات الالتهاب هي شيء وقتي مساعد، الأساس هو التمارين، أنت حتى تمنع الإصابة مرة ثانية، حتى تخلي الوتر ببيئة صحية يشتغل بيها. أما إذا أنت عفت الموضوع مثل ما هو وماكو عضلات شغالة بصورة صحيحة ومتزامنة، هيرجع ينضرب مرة اللخ وهيرجع يلتهب مرة اللخ.
0: هذا نرجع بالنسبة للالتهاب. زين، الأسباب وعوامل الخطورة اللي ممكن أن تؤدي إلى تمزق أوتار الكتف، يعني مثلا عند النساء أكثر ولا عند الرجال؟
1: عند النساء أكثر، ولو الرجال همين ينصابون، يعني هي النسب تقول أكثر، مو هي مثلا 7 لواحد، يعني هم تقريبا خلينا نقول 4 إلى 3 أو
0: يعني متقاربين. طبعا قلت ويا تقدم العمر هاي راح تزيد. زين، رياضيين مثلا اللي يلعب تنس، اللي يلعب بدل، هسه هاي كلش منتشره مال البدل. اكثر الناس تشوفون هذول
1: طبعا اللي اكيد نسب الاصابه، لانه اي اعمال فوق مستوى الكتف او فوق الراس هي تزيد نسب انه يصير احتكاك تحت الاخرمي، وممكن زي نسب
0: على الرغم من انه هي رياضه، يعني اللي مارسوها يقول لك انه انا دا مارس رياضه.
1: هو هذا كلامه صحيح، بس قلت لك اذا ما يكون بروفيشنال، يعني هو هاوي، احنا دائما الاصابات تجي من الهواة يعني مو من المتمرسين. البروفيشنال المتمرس هو
0: يعرف ما يؤذي نفسه،
1: يعرف ما يؤذي نفسه، ما اخذ تمارين مو بس تقويه العضلات،
0: مرونه
1: ومرونة، وشلون يستخدم إيده، يعني شو وقت يرجع لوح الكتف قبل الكتف، يعني يعرف الزوايا
0: بها فنية. هو طبعاً هو يعرف الفنية.
1: أنا تدري من أنه والله صارت لعبة وجماعتي قالوا لي، وقلت يلا خل أجرب، وثاني يوم يقعد عنده ألم.
0: أنا عزموني مرة، قالوا يا بم سوين جسمه مع الأطباء أسنان، فرح يعني بسوى دعوات وهذا، فقالوا كلهم يعني جماعتك وجايين وهذا، قلت لهم أوكي يا باني أتشرف، ولو أنا يعني مو بس بيجنر، أنا يعني يدوب متفرج. فقالوا أوكي، فدزولي الانفيتيشن الساعة 6 الصبح. فقلت لهم أنتوا غلطانين هنا 6 AM 100 PM. قال لا دكتور 6 الصبح قبل ما تطلع الشمس، يعني كنتم تعذروني.
1: أكيد.
0: فتتخيل أكو ناس بستة الصبح طالعة تلعب بدل، ذول محترفين.
1: بالضبط بالضبط، يعني هو حتى لو كان يعني هاوي، بس هو هاوي دارس عن الموضوع، فاهم يعني شلون يمارسها، مو على غفلة واجا يسوي.
0: لا فهذول اللي يروحون يسوون سيلفي وستوريات وهذه،
1: الله يوفقهم.
0: جماعة الصبح ذولا يكونون متدربين قوي بالموضوع. زين، قلنا التشخيص ممكن أنت تحتاج رنين. زين، هل تنصح بعلاج تحفظي؟ أما تشوف التمزق، هل تنصح بعلاج تحفظي؟ يعني أدوية، مسكنات، رياضة، لو تفكر رأسا بالعملية.
1: طبعا هو أكيد العلاج التحفظي أساس بكل حالات التمزق، كل أنواعها، هذا حسب الجايدلاين مالت الأكاديمية الأمريكية لجراحة العظام. يبقى عندنا أكو بعض الحالات اللي نفكر بالعملية أسرع، اللي هي يعني أقصد أنه مثلا تمزق جزئي، تمزق قصير أقل من 1 سنتيم، هذول رأسا تحفظ. يعني
0: إذن أنت تشوف التمزق هو نسبته شقد،
1: أي نوعه، امتداده وين، مأثر على يا أوتار. يعني أكو عدة أشياء نباع عليها، وعلى أساسها نحكم أعراض المريض. طبعا أكيد هي أساس بالقرار.
0: زين، أقل من هاي النسبة اللي قلتها، اللي شقد هي قلت،
1: إذا مثلا إذا كان تمزق جزئي ما أفكر بالعملية، أكيد أفكر بعلاج فيزيائي مطول. يعني
0: علاج فيزيائي،
1: أي أفكر بثلاث أشهر وست أشهر، كل شيء اعتيادي ما دام هو جزئي.
0: جزئي
1: ما دام هو جزئي ما استعجل على اي عمليه.
0: نوعيه العلاج نفسها لما نتعالج التهاب وتر الكتف
1: مقاربه نبدي نركز على، يعني حسب فحصنا السريري حنركز على بعض العضلات، يعني انه اشوف يا عضله احتاج اقويها اكثر، يا عضله احتاج اسوي لها استطاله اكثر حتى ارجع توازن للمفصل. يعني
0: اذا عبرت النسبه اللي شفتها وشفت،
1: اذا صار مثلا هو تمزق كامل، هنا نجي نحسب مرت اللخ.
0: بس بالتمزق الكامل تدخل عمليات؟
1: أغلب الحالات هي بالتمزق الكامل. التمزق الجزئي في حالات بسيطة نحتاج تداخل. أغلب الحالات هي بس علاج فيزيائي، إعادة تأهيل يعني.
0: إعادة تأهيل. أي
1: بالتمزق الكامل لا، تختلف القصة. إذا كان نتيجة إصابة، يعني مو قلنا عليه تآكلي ما السنين. نتيجة إصابة، هذا أفكر بالعملية مباشرة. لأن أحسن نتائج هي إنه هذا متمزق قطع حاد، يعني هذا استوى مقطوع. أفضل حل له هو إنه تخيطه وتقعد مكانها، أحسن النتائج. إذا كان التمزق متوسط أو كبير، واصل 3 سنتيم 4 سنتيم، والمريض بعد ده يعاني من ألم، فما راح أطول هواية، حنطي شهرين 3 مثلاً علاج فيزيائي، وحنصحها بالعملية. يعني
0: الأفضل
1: إلها عندنا تغيرات دهنية بالعضلة، لأن هذا من ينقطع الوتر العضلة هم تتعب، وتصير بها تغييرات. مرات نوصل مرحلة إن ما نقدر نخيط، يعني إذا المريض تأخر بالقرار وصارت تغيرات دهنية ذاك الوقت، حتى إذا خيطت ما راح يستفاد، يعني ما بقى نسيج عضلي. يعني
0: التغيرات الدهنية هل يصاحب هذا ضمور مثلا؟
1: ضمور عضلي.
0: ضمور عضلي. فالتأخير مو من مصلحة المريض،
1: يعني حسب الحالة. قلت لك بالرنين تبين.
0: طيب نطلع فاصل قصير ثم نعود نكمل محور حلقتنا لهذا اليوم.
3: انتوا عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وياكم لتكملة محور حلقتنا لهذا اليوم وموضوع تمزق أوتار الكتف مع الدكتور عمر فاروق النوري، اختصاص في جراحة وطب الكتف. دكتورنا الغالي، كنا نتكلم عن أنه تمزق الكتف بعض الحالات يستوجب أنه تصير له عملية حتى يطيب من الحالة اللي هو بيها والألم اللي عنده، لكن اليوم نشوف أكو كثير من الممارسات خلينا نقول اللي هي خارج السياق. يعني أكو ناس يقول لك والله أنا عملية ما أسوي،
1: صحيح،
0: أروح أسوي طب بديل،
1: تمام،
0: طب أعشاب، لا ثبت خشبة ولفها بمدري شنو على الكتف وهي تصير، أو أكو يخلون عجين أو أكو ما
1: يعني أكو أشكال ألوان
0: أشكال ألوان أي. فهل هناك أشخاص مارسوا هذه الممارسات وجابت نتيجة وياهم؟
1: هاي الممارسات يعني ما أدري في النتائج، ممكن عامل الصدفة إذا صار وياهم، اللي هو قلت لك أنه ما استخدم الكتف وما عنده خلينا نقول احتياج هواية له، فهو حال أي حالة تآكلية يعني مثل السوفان وغيرها، تفوت بفترات إنه كويسنت إنه ماكل ألم قليل، وراء أشهر يلا يرجع، تحدث بعامل الصدفة خلينا نقول إنه هو بس ريحه تمام وخلص فما به ألم. بس هل هو هذا اللي إحنا نطمح له إنه بس ما به ألم؟ زين وظيفته يعني ما يريد يشغل إيده، ما يريد يشيل شيء، دائما هي هنا تبين النقاط إنه هو ما يقدر يشيل بها ثقل، ما تقدر يمدها فوق، طبعاً
0: تبقى ما تشتغل بطريقة صحيحة.
1: أكيد أوكي. حيبدي المريض يتجنب إنه المكانات اللي بيها ألم، يعني الحركة اللي بيها ألم، إلى أن يوصل لهاي المرحلة.
0: إذن الراحة التامة بعد تمزق الكتف هي ليست أكيد. معلومة صحيحة.
1: أكيد.

0: يعني قصدي تمزق الكتف هو الألم ماله بس بالكتف لا يمكن أن ينتقل إلى
1: يعني هو المريض يحس ممكن بمكانات أخرى أغلبها تكون بأسفل الذراع
0: أسفل الذراع
1: أو وسط الذراع يعني ممكن مرات يضرب على الفك الأسفل من هنا تجي بعض الحالات يوصفون الألم هنا يصير وأكو قسم قليلين يوصفوا أنه ألم بجانب الصدر
0: بجانب الصدر
1: بس الغالب والمتعارف عليه الأكثر شيوعا هو أنه الألم اللي ينزل على أسفل الذراع ومرات ما يحس بالكتف أصلا يقول لك يعني ألم ماتي بس هنا يعني كتفي ما بيشي يعني بس يعني هنا الألم هنا ما يعني هو راديتنج بين يعني الألم
0: هي هذا المكان قصدك الترايسبس
1: هذا الجزء الجانبي مكان الشارة العسكرية مثل
0: الشارة العسكرية
1: رجمنتال باج هنا
0: يصير بالألم زين شنو الأشياء اللي المفروض يعرفها المريض عن فترة التعافي ما بعد العملية يعني هل هي مثلا فترة طويلة
1: طبعا هي هاي المشكلة الدائمة
0: نعم
1: ترميم أوتار الكتف تحتاج وقت لأن أنت تترمم وتر لعظم مدى تلحم عظم بعظم ما خالف 30 أنت فصعب فترة التعافي مالته بين ما يلتئم أقل شيء هو عنده يحتاج 6 أسابيع 3 أشهر يحتاج حتى يكتسب قوة هذا المكان الجديد اللي التئم
0: هي فايبروس تشو
1: هي فايبروس تشو بس أنت تفوتها بالعظم فهي أنت ترمم هذا

0: المكان بالضبط، المرحلة الانتقالية بين العظم والوتر هي هنا صعوبتها. لو أنت كان الموضوع هو عظم لعظم هذا كل أطباء الكسور.
1: لا هو شوف من من, من من من تجي الفكرة أنه تمزق الوتر، إحنا نتخيل نفس الوتر هو بالنص يتمزق.
0: لا هو إذا ينقطع من مكان
1: من مكان ارتباطه بالعظم. هنا هنا الموضوع.
0: هنا الكارثة.
1: هنا أنا راحت على غير موضوع. هو اللي هو شنو؟ صاندة
0: يعني هو نسيج ليفي مرتب الألياف مالته في زوايا معينة بحيث أنه هو يؤدي وظيفته بأتم وجه. فطبعا من ينقطع مثل الحبل وانقطع، فأنت تشكل هذا الحبل بمكان ارتباطه، لازم يصير أنه النسيج حيوي، يعني مو مثل ما حبل الدقة بسمار.
1: لا لا طبعا
0: ما يكفي، لازم يلتئم. يعني
1: يعني انت تجيب الهاي الفايبرس تشو شو اسمه تخليه بالبريوستيوم
0: يعني بمكان العظم مكان ارتباطه هناك ورا ما ننظفه، اكو براغي خاصه بلاستيك تصير بيها خيوط يعني فنخيط الوتر ونرجع نشده من الجهه الاخرى همينه بحيث يلزق على العظم. هذه طبعا هاي بالبدايه احنا بنوفرها عن طريق الخيوط، بس الخيوط هي مو فشي مدى الحياه.
1: لا
0: هي تشتغل لفتره بسيطه كم شهر يعني يكون لازمه، لازم خلال هاي الكم شهر يكون تكون نسيج جديد بين العظم وبين الوتر حتى يلتئم. هي هاي الفكرة. فطبعا قلت لك هو مفصل حر ويحتاج الحركة، فتبدي هنا السباق بين انه تحرك بدون ما تأذي مكان الخياط هذا. فترة التشافي طول 4 أشهر، عندنا حالات وصلت لسبعة أشهر يلا تشافت كانت،
1: بس من تتشافى يرجع طبيعي،
0: من يشافون يكونون مرتاحين كلش.
1: تمام زين. اكو بعض الـ الـ الـ الشركات مال الأدوية منزلين الأوبر، يقول لك أوبر بديل للعمليات الجراحية.
0: ماكو شيء يعني علمياً أحكي لك.
1: أسحب من البلازما مال الدم.
0: أي موجود طبعاً.
1: وسوي PRF أو PRP
0: أي بحوث مستمرة طبعاً في هذا المجال، بس لحد أعتقد قبل شهرين نزل همنا بحث إنه هي كانت أكو بحوث تقول إنه مثلاً تخليها ويا العملية PRP تزيد نسب النجاح. هذا مرت اللخ رجع بالتساؤل بالبحوث الجديدة انه هي مدى تضيف شيء. طبعا اما بديل للعملية فماكو، يعني هذا الجايد لاين ما تغير. نتمنى في يوم ما يتغير والناس تخلص من العمليات المعقدة هاي.
1: يعني يعني سامع اطباء، يعني مو نقلا عن يعني سامع طبيب يعني كنت قاعد وياه.
0: انت ليش تدخلنا في الشغله؟ كلهم اصدقائنا وعلى
1: راسنا، ما جبت اسمه بس زميل عزيز علينا، كنا يعني في طلعه ما
0: كل من تدري هو ورايه او المدرسه اللي
1: انت لا جامل احنا دلوقتي نقول اكل وما
0: جايد لاين. لا الجايد لاين شويه
1: اكيد
0: الجايد لاين
1: حلو زين. اكو بعض التمارين اللي يطلعوها ذول الكوريين الأجسامهم يجي كانها عجينة فيقول لك توقف هيك ترفع إيدك منها وتسحب هذه اللي فوق، بعدين تفر جسمك وتسمع الطقطقة اللي صارت بالفقرات الفلانية وبعدين تسوي هاي الحركة فجسمك يقوم يطقطق. احنا من كنا صغار من كنا نطقطق أصابعنا هيك، كان يقولون مو زين لا تطقطق.
0: علميا ماكو فالبحث يقول انه هاي الطقطقة هي مضرة، بس هي ما دام شغله ما بيها فائده ليش تسويها؟
1: هي ما بيها فائده يعني
0: اي
1: زين. يقول لك اللي يسويها يرتاح، لو
0: اعتقد الراحه من عندها نفسيا مو
1: اكثر غير مثبت
0: اي، ولا حتى المضره من عندها مثبته. يعني اكو هواي كلام انه هي ممكن تسوي فقاعه هوائيه فهذا اللي يسوي الصوت، هواي كلام على الموضوع، بس هل اكو فد بحث رصين يحكي عنها؟ لا والله
1: ماكو لحد الان،
0: ماكو شيء مثبت. لا
1: ماكو شيء
0: ولا ارتباط مباشر بين اللي طقطق اصابعه وسوفان المفاصل الصغيره بالايد، همينه ماكو ما اثبت
1: يعني. ما اثبت هذا الشيء
0: يعني تبقى مكان مبهم من العلم
1: لحد الان ما مبحوث. وممكن هو ممكن استخدامه في الالات الموسيقيه ممكن على مود هذا،
0: هذا ارتباطه وثيق اكثر بسوفان المفاصل الاصابع. اي واحد مثلا اللي يطبع البيانيست اللي يعزف البيانو اللي يستخدمون ايدهم بشكل يعني الحركات الدقيقه بالايد طبعا اكيد معرضين لسوفان الاصابع اكثر
1: من غيرهم.
0: من غيرهم اكيد.
1: ايش وقت يجب على المريض التوجه الى الطبيب فورا؟ يعني شنو هي العلامات الاكثر يعني مميزه انه تقول لا هذا مو مال انتظر عليه 6 أسابيع لازم اروح؟
0: فورا فورا ما عندنا صراحة يعني ما عندنا شيء طارئ طارئ. بس من يشوف إنه هو صار عنده انعدام حركة أو قلة الحركة ما دا يقدر يرفع إيده فكل ما يرى.
1: لا هذا مو مال انتظر عليه 6 أسابيع لازم أروح.
0: فورا فورا ما عندنا صراحة يعني ما عندنا شيء طارئ طارئ.

0: اكو يعني قاعات معروفه ومرتبه وبها مدربين فعلا مخلصين طب رياضي او مو طب رياضي، خلينا نقول كلية تربية رياضية.
1: تربية رياضية. فعنده فكرة عن حركة يعني العضلات. يعني
0: أغلب المرضى أكتب لهم الكورس اللي العضلات اللي أحتاج شنو أحتاج من التمارين. غالبية المرضى أنا أدسهم على قاعة رياضية يعني مو على تأهيل طبي.
1: حلو.
0: تأهيل طبي أحتاج مثلاً بالعمليات أو قبل العملية فترة بسيطة لحاجتي لبعض الأجهزة مثلاً. أغلب الأمور لا قاعة رياضية. بس طبعا مو اي قاعه، اكو قاعات
1: انت تعرف انه هذا شخص مهني و
0: بالضبط المدرب هو دارس الرياضه بحذافيرها
1: طب الرياضي وحركات العضلات
0: يعني
1: وليس أي هوايه
0: أي لا لا
1: هم ذول يمكن يقرون تشريح العضلات هم يعني هذول عنده فكره يعني
0: فكره عن العضلات ويعرف شلون يبحث عنها وشنو العضله وشلون تشتغل
1: اي فمن تقول له على كذا
0: يعني أغلب المرضى نتائجهم جيدة ويا الجيم ويا الرياضة.
1: زين بالنسبة للفقرة اللي ما موجودة في بلدنا اللي هي المساجات الطبية، يعني أكو مكانات تتعرض إلى مثلا تمزق التهاب كذا، تشوف بعض الدول خصوصا يعني شرق آسيا يعني تايلاند ذولا فلبين كذا أغلب العلاجات عندهم يقول لك لا جلسة مساج يسموه مساج آسيوي يجيب بعض الأحجار الساخنة وكذا وما أدري شنو.
0: هاي صراحة بيوند سكوب مالتي ما أقدر أجاوبك عنها يعني ما عندي اطلاع عن
1: إذن
0: يعني علميا.
1: إذا المساجات غير مدرجة ضمن
0: يعني تدرج ضمن الكايروبراكتس. كايروبراكتس يعني ظل موضوع خلينا نقول مثير للجدل.
1: الكايروبراكتس كله مثير للجدل.
0: الكايروبراكتس ناس يصنفوهم انهم علم و و و وغيرها. هواية مؤسسات رصينة صنف انه هو سيدو ساينس يعني
1: سيدو ساينس
0: سيدو
1: يعني علم
0: كاذب خلينا نقول. ف ما عندي اجابة
1: ما في شيء يعني بين قوسين ما تعترف
0: فيه. احنا في لا والله ما اعترف
1: فيه احب صراحة يجي
0: لا ما اعترف فيه. لا اللي اعترف فيه فعليا هو التأهيل الطبي الريهابليتيشن ميديسن، هذا هو الاساس يعني.
1: التأهيل الطبي هذا يكون ممكن ببارافينوكس، ممكن يكون بتدفئة العضلة، ممكن يكون بالمي،
0: يعني
1: ممكن
0: بصورة عامة هي هذه. بس هي هو علم كبير يعني يعني شلون انا احكي لك عن جراحة العظام.
1: نعم نعم
0: الريهابليتيشن ميديسن هذا علم واختصاص
1: اختصاص كبير. بس هو اللي يشوفه الشخص اللي يعني المراجع اللي يشوفه انه هاي الاشياء ممكن تكون
0: احنا لو كنا في عالم مثالي فاني باليوم اشوف لي مريض او اثنين مو اكثر. الغالبية تحتاج الريهابليتيشن، تحتاج التأهيل الطبي. في حال التأهيل الطبي فشل ذاك الوقت المريض حيحتاجني.
1: اوكي حلو لطيف جدا
0: يعني.
1: صراحتك جميلة جدا. زين ناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير دكتور.
1: يا أهلا وسهلا يا صباح النور. يا أهلا ومرحبا أست خالد، شلونك؟
2: هلا بيك منورين ومنورين.
1: ربي يحفظك. شكرا. نور نورك عزيزتي.
2: تسلم حبيبي تسلم. بس ممكن نسأل سؤال دكتور؟
1: هي تفضل
0: يا عزيزتي.
2: أنا عندي يعني انزلاق باخر فقرة بس دائما أشوف الوجع مثلا يختصر ينزل من الورك إلى جوا فقط هذا العصب. مرة يعني يقولون هذا عرق النسا ومرة يعني شو يعني هو أكو اختلاف بين عرق النسا وبين انزلاق آخر الفقرة الخامسة.
1: بالفقرة الخامسة عندك وينزل إلى رجلك؟
2: إيه
1: نعم.
2: يعني هاي بالشتاء رجلي إذا يعني لازم دائما تدفو وإذا ما تدفو يعني ما سهولة تتحرك يعني أمشي بس مو مثل لازم دائما دافية حتى بالصيف يعني.
1: أمراض عامة أكو ولا بس هذا
2: يعني العفو من الورك وينزل الوجع.
1: نعم أمراض عامة مثل ضغط سكري.
2: لا معني بس ما ضغط ولا كل شيء معني.
1: تمام عزيزي استمعي لنا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة.
2: شكرا
1: لاتصالك. مع السلامة. ست خالدة تسأل
0: أي سؤالها في مكانه. حالة عرق النساء أو الشياتكا هو مصطلح عام لكل الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تهيج العصب، من ضمنها الانزلاق ومن ضمنها أسباب أخرى يعني مو شرط

0: الانزلاق هو اللي يسوي أرجنس. أكو حالات مثلا العضلة الكمثرية ممكن تسوي ضغط على الأعصاب.
1: هو بالضبط أرجنس هو وصف،
0: هو وصف للحالة، وصف للأعراض يعني،
1: وصف للأعراض
0: أي أنه الألم هو ده ينزل من الظهر ينزل للساق
1: ممكن اليمنى أو اليسرى
0: أي أو ممكن اثنينهم، وألم شديد ويمنع من الحركة ويحتاج المريض يرتاح ومدى يهد الألم، فهذا وصف للحالة يعني. أما الأسباب فمتعددة، ممكن انزلاق، ممكن غيرها، ممكن أكو أعراض مشابهة لعرق النساء بس هي مو عرق النساء يعني، هو مو ضغط على العصب، هو مشكلة بالعضلات نفسها. العضلات مثلا قصيرة أو ما مؤهلة أو ضعيفة فتعطيها من أعراض مشابهة
1: ممكن، بس هذه يحتاج لها فحص حتى واحد يوقف على الحالة. نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور،
2: شلونك دكتورنا الغالي؟
1: هلا مرحبا، يا أهلا وسهلا ست حنان.
2: إيه نعم حنان وياكم. تحياتي لك للدكتور الغالي أيضا، نشكركم هواي على هالبرنامج أكثر من رائع.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
2: الله يحفظكم.
1: تفضلي عزيزي، عندي سؤال.
2: نعم. سؤالي الأول إنه الواحد شقد لازم يمشي باليوم، يعني إذا واحد مثلا عمره 50 سنة أو واحد مثلا عمره فوق 70 سنة مثلا، شقد بالنهار لازم يمشي رياضة المشي؟ والسؤال الثاني، إذا الواحد يسوي تمارين رياضية يعني حتى بالبيت للكتف، هل يمكن هذا يعني يمنع الوجع، أن الواحد يصير عنده وجع؟ وشكرا.
1: شكرا جزيلا لاتصالك، استمعينا مثل الغالي. تحياتي، أهلا وسهلا. إيه نعم دكتور، إيش قد نمشي صدق؟
0: بالنسبة للمشي يعني هو أكيد ماكو فد قاعدة ثابتة، بس ننصح أنه مو أقل من 4-5 كيلومتر.
1: 4-5 كيلومتر يعني أكثر من نص ساعة.
0: أي أقل من هذا لا، هتبدي العضلات تضعف.
1: هذا يومية؟
0: يومية أي. يعني هي مو أنت طلعت مشيت يلا نحسبها، أنت مشيك داخل البيت، رحت المكان، اجيت.
1: أربعة خمسة كيلومتر يعني.
0: مو هو.
1: لا لا. أخذ تاكسي.
0: بدي أقول لك جرة واحدة. بس متقطع أو خلال اليوم.
1: أنا من البيت للعيادة ما بيها 2 كيلومتر، بس هم أروح بالسيارة.
0: احنا كنا نستخدم السيارة،
1: اكون صريح وياك،
0: شيء هيك تكون صحي اكثر.
1: ولازم لازم امشي الصبح مو يقول لك احسن المشي صباحا.
0: والله هو المهم تمشي،
1: المهم تمشي حي الله،
0: بس امشي.
1: نعم والله
0: بس امشي. السؤال اللي بعده كان
1: سألت على العمر، هم فوق 40 ايش قد يمشون وفوق 70 ايش قد يمشون؟ هم كله
0: 4-5 طبعا. فوق 70 يعني ايش قد ما يمشون ايش قد ما احسن. ما عندنا فيكس فاليو، بس طبعا الحياة الخاملة والليزي اكيد تؤدي الى ضمور بالعضلات.
1: سؤالها الثاني كان انه تمارين اللي نسويها للكتف اللي ناخذها من الانترنت، هل ممكن ان نسويها بالبيت؟ هل هي تكفي بالغرض؟
0: مو غير ممكنة، بس انا انصح انه اقلها شهر يسووها بقاعة، لان لازم يتعلموها صح. اغلب البشر انه من يشوف الفيديو يتخيل انه هو دا يسوي مثله، بس هو اكو زوايا، اكو يعني
1: اكو مسكات،
0: اي اكو مسكات مثل ما تقول. اذا تسويها غلط ممكن تتعرض نفسك لإصابة، فحتى لو شهر بجيم بس تتعلم التمرين صح، وراها تقدر بالبيت. الدمبلز تقدر تجيبها بالبيت، الثيراباند هاي اللاستيك تقدر تجيبها للبيت وتسوي تمارين بالبيت، كل شيء اعتيادي، بس المهم تتعلم صح.
1: هي الحياة تتعقدت لو
0: لا الحياة
1: أرد أدخلك بسريالية أخرى. هي الحياة تتعقدت لو تطورت لدرجة صار تطبيقها صعب. يعني إحنا كنا قبل نقعد نتفرج يطلعون 4-5 بالتلفزيون، يقول لك تمارين هذه صباحية، اثنين يهرولون
0: بالضبط،
1: واثنين وراهم يطبقون نفس الحركات، طبعا نصها غلط اللي وراهم بيسوها، بس الامور ماشيه.
0: بس الامور ماشيه مثل ما يقولون. هي فعليا ما كانت ماشيه، بس الناس كانت تولرنت اكثر، يعني البشر
1: تولرنت، اي
0: متحمل اكثر.
1: حلوه هاي العباره، الانسان كان يتحمل
0: اكثر. اي هسه الانسان ما راضي عن كل شيء. سابقا كان بابسط الاشياء هم راضين، يعني ماشي الحياة. ماكو هاي يعني دور السوشيال ميديا كان يعني تأثيره صراحة سلبي على البشر ككل يعني. دخلنا وياها AI وغيرها، فاحنا في مرحلة إن ملناش لازمة يعني.
1: احنا في اكذوبة،
0: احنا في اكذوبة كبيرة، واحنا ضيعنا نفسنا بنفسنا يعني. جبنا اي اي منا وماشينز منا، زين احنا شو نسوي؟ لا بقى فيزيكال، لا بقى كعامل تشتغل جسمك بحيث انت تنجز عمل وشي. والاي اي هسه راح ياخذ دورنا كمفكرين همينة، يعني مو تقول ده ياخذ عنا الاعمال الشاقة حتى احنا نفكر ونعيش افكارنا. لا، فاحنا وصلنا مرحلة اللي ملناش لازمة يعني.
1: اي ممكن انه يكون الاولى بوادر الانقراض هذا النوع،
0: ممكن انقراض، ما رجح انقراض، بس ممكن فناء كبير.
1: فناء كلمة ألطف،
0: حتى يعني تبدي حضارة جديدة من الصفر.
1: حلو لطيف. زين، أهم النصائح اللي تنصح بيها الأشخاص حتى يحافظون على الكتف مالتهم بطريقة صحيحة، وأوتار الكتف خصوصا؟
0: تمرنوا، ركزوا على تمارين لوح الكتف مو بس الكتف. يعني حتى الشباب الغالبية هو مركز أنه يريد بس العضلة الدالية ككتف تكون كبيرة، عضلة الصدرية الكبرى تكون كبيرة يعني كشكل.
1: هي.
0: بس وظيفيا أنت بس تقوي الجزء الأمامي ولا تنسى الجزء الخلفي.
1: كل واحد شنة تاهو عضلاته من يفوت بصفك تحس أنه المحرك مالته 5000 هذه.
0: أي عضلات لوح الكتف لا تنسوها، واحدة واحدة كلها تمرنوها. لا تنسون تمارين الاستطالة، تمارين السترتش، استطالة العضلات. يعني العضلة أنت من تقويها دا تقصر، فلا تنسى تسوي لها استطالة حتى تكون مرنة، ما تكون بس قوية واستف ما بيها مرونة. هاي نصائح، وأكيد مزامنة الحركات بين لوح الكتف والكتف.
1: هل النوم مهم لعضلات الكتف خصوصا؟ أنا ما سألك عن غير الكتف،
0: عشتيدك شفت؟ هو أهم شيء. أكيد أكيد النوم، طريقة النوم مهمة. النوم المباشر على الكتف هذا من أكبر الأسباب عندنا إنه يؤدي إلى تمزق الأوتار.
1: لا عشان النوم،
0: خلي يعني حتى لو تريد تنام أنت على الكتف، خلي الوزن يجيك مباشر من الأمام أو من خلف الكتف، لا يكون من جانب الكتف. هاي النقطة، يعني لا تكون نايم وأنت كتفك مباشرة جواك يجي. لو ترجع الكتف شوية لي ورا، لو جيبه شوية لي قدام، ليس الضغط مباشر يعني حتى لا يحتك بالأعصاب ويسبب الألم.
1: إذا النوم على الكتف ممكن أن يسبب
0: ألم. أكيد أكيد على المدى البعيد.
1: هل تنصح بهاي المخدات اللي تكون بها فد مسافة بين الرقبة والرأس، يعني تدخل كثير جوا الرقبة، هي أعلى تصير من الرأس؟ هاي يسموها الوسادة الطبية.
0: لا أعرف، ما عندي يعني دليل علمي عليها، بس اللي أنصح به بسرعة عمل الوسادة تكون قياس لكل شخص يقيسها من إذنه إلى حافة كتفه، هذا القياس المناسب له.
1: ما هي الدوس هاي ما تبقى هيك
0: استل،
1: ها استل هي هاي. أوكي، حتى لو
0: من الدوس وغير، هي يعني بيها ميموري مالتها إنه ترجع.
1: حلو.
0: كل الحالات، بكل الحالات أنت لا تخلي ضغط مباشر على الكتف، كل الحالات. لو يكون من الأمام لو من الجانب، لا يكون مباشرة على جانب الكتف،
1: لا يكون مباشرة على جانب الكتف. دكتورنا الغالي، أنا جدا أشكرك.
0: أنا أشكرك.
1: إحنا اليوم يعني حرجناك وجبناك وأنت عندك خفارة. ويعني شو تسوي، إحنا يعني حق الأصدقاء شون ما يقول، إحنا نحقك بهذه. أنت صديقنا وعزيز.
0: الحمد لله بخير.
1: والحمد لله وشكر. آخر فقرة أنه تسحب لنا اسم من هذه الأسماء هنا حتى يفوزوا يعني بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عين كاوي شارع المنتزه. افتحها دكتور حتى نشوف إيدك الطيبة الكريمة إيش جابت لنا. حنان فازت ويانا بجائزة، وألف مبروك لحنان، تتوجه إلى السنتر لاستلام جائزتها. في ختام حلقتنا لهذا اليوم دكتورنا العزيز وصديقنا الغالي، لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لحضورك معنا والمعلومات، والأكثر من هذا مصداقيتك أنت من ده تحكي، من تقول أنا هذا ما عندي بمعلومة، يعني هذا لا، هذا أنا ما أرجحه. أكو ناس تفتي، أنت الحمد لله وشكر عندك تصالح نفسي جدا مميز. طبعا هذا الطبيب الناجح طبعا المتمكن هو دائما يكون بهاي الطريقة. شكرا جزيلا.
0: أنا أشكرك دكتور.
1: شكرا
0: جزيلا.
1: أعزائنا المستمعين، وصلنا وياكم ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بودكاست طبي. تابعونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. في أمان الله.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

هي لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

FM Mankawa. برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8:00 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

اف ام عنكاوا. برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوا ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوا الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوا. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوا وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوا الصيفي 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: شوتشي
1: بوين شو يا قالد عن كاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: راديو عنكاوة،
2: راديو عنكاوة،
1: راديو عنكاوة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا تشات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية 10 من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة الثامنة مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

to all the ladies out there. You're hearing it first. What am I?

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

0: بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين: الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.
1: You are listening to Ankawa FM 97.7.

0: راديو عنكاوا قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

برعاية مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

Rheinkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي شباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصراً إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

برعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة ومشاركة منظمات المجتمع المدني، تتشرف اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة فيستيفال بدعوتكم لحضور حفل افتتاح مهرجان عنكاوة الصيفي 2026. يستمر المهرجان من الأول لغاية العاشر من أيلول في تمام الساعة 8 مساء على حدائق المركز الأكاديمي الاجتماعي في قضاء عنكاوة. يتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية في أجواء صيفية مميزة تجمع أبناء عنكاوة وزوارها. حضوركم ومشاركتكم تمنح المهرجان مزيدا من النجاح والتألق. مع تحيات اللجنة المنظمة لمهرجان عنكاوة الصيفي 2026.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

بالتزامن مع حلول عيد الصليب المقدس، تعلن الهيئة الإدارية لنادي الشباب عنكاوة الاجتماعي والكادر الإعلامي لراديو عنكاوة عن انطلاق مسابقة مميزة تحت عنوان أجمل صليب من بيوتكم. في هذه المناسبة المباركة ندعو أهلنا من الساكنين في قضاء عنكاوة حصرا إلى مشاركتنا جمال الصليب الذي يزين واجهات بيوتكم من خلال إرسال مقطع فيديو قصير يظهر الصليب الموجود في واجهة منزلكم. شروط المشاركة: تصوير مقطع فيديو قصير وجميل للصليب الموجود في واجهة منزلكم مع ذكر المنطقة، إرسال الفيديو عبر صفحة راديو عنكاوة ليتم نشره على الصفحة. يدخل الفيديو في المنافسة ويكون الفائزون من أصحاب المقاطع التي تحصد على تفاعل من حيث الإعجابات والتعليقات والمشاركات. جائزتان قيمتان بانتظار الفائزين. الجائزة الأولى مقدمة من نادي الشباب عنكاوة الاجتماعي، الجائزة الثانية مقدمة من راديو عنكاوة. سيتم الإعلان عن الفائزين يوم 20 من أيلول الجاري 2026. حظا موفقا لجميع المشاركين، وكل عام وأنتم بخير وبركة.